0: ጥብቀትና ተሓርሓሪ ሓዩ ምስ ከንፈረ ካብ ዕንጋለት ህፃን
1: ቅድሚ 38 ዓመት መጋቢ 1988 ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣጋር መካናይዝድን ሰራዊት ሓይሊ ኣየርን ኢትዮጵያ ብወታደራውያን ኣማኸርቲ ሕብረት ሶቪየት ነበር ተደጊፎም ጽኑዕ ዕርድናቕፋ ዝሃነፀ ወታደራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ራዕሪዑ ሃደሽደሽ ከም ዘበሎ ኣሚኑ እቲ እምነት እቲ እቲ ናይ ምትግባር ብቕዓትን ርእሰ ተኣማንነትን ግን ካብ ማና ዝወረደ ህያብ ኣይነበረን ብሃያል ስራሕን ጻዕርን እዩ ልዕለ ብቕዓት ተጠሪሙ
2: الاستعدادات هو فعلا في هذا المرحله بالنسبه في هذا العام اذا راينا التحركات العدو اكثر واكثر اللي قام فيه هو الجيش الشعبي خلال الخطوط الورى للعدو في دواحي مدن اسمراء وبالذات في جنوب وهذه التحركات العسكريه هذه أعطى للعدو عشان يدخل في برنامجنا أو في العمليات بتاعنا ومن خلال هذه هو كعمود اللي شاله في جبهاته ومن جبهات هذه يقوم عشان يقاوم المعارك اللي كان تسيطر تحت المدن أو تحت الخطوط وراء العدو وفي هذه الساعة الجبهة الشعبية هو قام بالعمليات الهجومية في الجبهات وكان هو هذه البرنامج أو اللي خلانا نحن نهجم الجبهة النقفة وعشان نستولي أي الموجود هناك وعشان نكسر كمان بالذات البرنامج بتاعه
1: ثورة إرترا كبوليتيكا نابغونات كمدرخ كفلت

0: يا محرو ولا حتى حيلتي على بني دي بقتينا ولا لا لتمارك مارخنا ولا للقتل كمان قاتلنا دي بو على مر تقمي على جناني تبو قرون كون سلعلنا
1: علينا إلى تحبر نيرا عند جنا بمأكل زعات واز نبرة أمون قطع بس أجام زعات وتحيلين كومين تانج براخنة بن تيمانا يدلوا زقيح بوتانا يبرجيد ممريز بولكون كل التجان تاني رنانا أبز خل التجان تاز زعاتو لطلعت بوتا كل التانكن عصرت أربعة زي كونس سر نفرت رشاش مالتي خل تقفو زعانا سيسبز بهلا ما كاين نيرن لذي أو أربعة موتورايز نيرن مالتي خل تانكن كل تقازن سيسبز بولكون كلن كأزوار زعانا زن كل التجان تا إيد بيد مزن تانكتات بمتحواس كم زل لو تان تانكتات موتر انكيت فاق حز ان كلا اتو زتوكس زنبري ناي تانك مدفع عجتات كالا حيل ناي سألعي قلي تماريخو قلي تقاتلو تن ما كاين يخون تن تانكتات كا اي تقاتلان بزي كان اي تيتن ناي بومبان تنكوح قال ولا حان تستبالا شون قال اي نقراتن اي نبرن ابزي كباب زن تانكتات زنبرو بيمان كابتا بيتي كايح بوتا وي ناي برقيد ممريات بحال نبرة بيمان كا اوخاني زعاصفان ابزي صدفي غصو كم زعاتو زغبران صلعي وي كم زي حدم زغبر خلت تغانتا نيرانانا زيان كاب دحري تطوين نتي حيلنا يصلعنا سبسبو كله كم كب مسحزنا اوز نبره دوكيمنتات نا يصلعي اوز نبره كله اقداس نبرت نا يصلعي كتحسكيلو بزي كاز تقسكل كخالي بيتي نيروس تتحزي كالي تيايتي ناي كلاشنات كالي ماكلوت فوكستين تفلالي عينت برتات ناي تانكتات ناي بومباتات ناي 14.5 تي اي تي نايتي صره نفرتي خلت افرشاش تي اي تي او ستحزه خالي زيت قبرنا توكتي ببزحي نيرو كوتاتي تابا ممريا سلاز نبره ناي صلا ناي تخبابي ابت جنبار عريض نبره ناي بريجيد مئزز بوتا سلاز نبره بزح دوكيومنتاتن بزح قداس نبرتن مليئ ويز نبره سلاز بخمز من قدينا نتوتا تواصيرنا بدو حريو صره متقعتن خي يقبر وي بشنخ نارون خي مس ولا بقى قديما احطاتنا بو خمز حلفان فلت نبرنا ويون كابتا برخنت وناي كومنتان كن سمين زلو بوتات صلان خي ملس بتحتون ها هاديمو تي بقدمي زت قعز نبرنا نحنا بدحري سلا زلنا ويا وشت مسمر سلا زلنا كابتا بقدمي زت قعز لو احطاتنا ها هاديمو بانا نخي مس يمان صقام حلوا بمكبر ابتي مدايبو كله اوريدنا لك خمس بلنا ونا بانا غص ها هاديمو صقع زفتن نيرو خما كلاخل بوتانا اختقملا نعونا اوريدنا اوريدنا كنخو فتينا بروبا روبا يخون بخالي متقع بوتاتات هاتاتنا مس اسلز نبره سنك انا بانا غصن اندا حزو اندا حزو مسين امو داتاتي حيلنا يصلاي بانا صقطاتنا غبرنالو مالتي خبانا زحدمه يما نصقام بتحت خا هاتاتنا نخو مس اسلز نبره خالوت مالتيو بمسرتو خمس مارخ كوينو بحفجو خابت عردتي وصي خبها زكال حيلنا يصلا اند حرالي حاد خلته ورملاش نمهاب وي ورن مهاب تزي كوينو بملو خمت قتلن كم استمر خن طراينا تردينا زلنا
2: تغادلتي سراويت حقي ممهران حقنيا قالسيوم زو مخرانات زياتهم دما تمرت صنعاتهم اتتهم مكرو اتتمرتي بقليل كتنتن زغل ايكونن مخنياتو بواغا دمن تنفاسن بواغا موغاتن مسواتن يتانيصم نزبقات زي نمدلاب 100 غزي موداق 100 حدن غزي بمتسع ترقيبم زي بقليل وتادرا عوطراي ايغلصنيم مغنياتو نزي زي سعر هزبي ارترا قدل سنقلبو مرحم من قدو انقو عاطمو لعلنا منفسو زهانة حمرت من النتو سلزخونام

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرية عيلة برعد. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمديرية سجنيتي. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. في الأنباء العالمية، سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم التأكيد في ختام فعالية أسبوع الشباب التي أقيمت في إدارة ضحية حليب منتل بمديرية عيلة برعد في 18 من أغسطس على أهمية تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الثقافة والقيم المجتمعية وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة. ونظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة الفعالية بالتعاون مع الشباب وأفراد المجتمع، حيث ركزت على ثقافة قومية البلين وتضمنت عروضا حول المساكن التقليدية وملابس العرائس والأدوات التراثية والفنون الثقافية، إلى جانب موضوعات تناولت دور الشباب ومكانتهم في المجتمع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة سيد أزاز برخت آب أن الهدف من تنظيم الفعالية يتمثل في تعزيز تنظيمات الشباب على مستوى إدارة الضواحي وتمكين الشباب من التعرف بعمق على ثقافاتهم وقيمهم والحفاظ عليها. من جانبها، أكدت مديرة مديرية عيلة برعد السيدة عائشة علي النور أهمية أسبوع الشباب في صون الموروث الثقافي للمجتمع ونقله إلى الأجيال المقبلة. كما أشار ممثل إدارة إقليم عنسبة العقيد كبرو من الرأيو ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد ملو تسفى مريم إلى أن الثقافة والقيم تمثلان أساس الهوية الوطنية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعميق معرفة الشباب بثقافاتهم وقيمهم وتعزيز جهود الحفاظ عليها. يذكر أن فعاليات أسبوع الشباب في إقليم عنسبة بدأت منذ شهر مايو وأقيمت تباعا في عدد من إدارات الضواحي. تتواصل في مديرية السجنيت الجهود الرامية إلى تنفيذ شعار الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان من خلال تنويع وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، وفق ما أوضحه مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد إياسو أسفاو. وأوضح أن العمل يجري بالتوازي مع إنتاج الحبوب والحليب واللحوم والخضروات على زيادة إنتاج العسل والبيض والفواكه، مشيرا إلى أن برنامج الزراعة الصغيرة والمكثفة يساهم بصورة كبيرة في

تحقيق هذه الأهداف. وأضاف السيد إياسو أن خبراء الزراعة يعملون بصورة منسقة كل في مجال اختصاصه، مبينا أن جهودا فعالة تبذل بشكل خاص في إدخال وتوسيع استخدام خلايا النحل الحديثة. وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن خبير تنمية الري السيد محرت أبهبت مريم تمكن حتى الآن من تصنيع 100 خلية نحل حديثة، ويعمل حاليا على إدخال النحل إليها في إطار الجهود الرامية إلى تطوير إنتاج العسل وتعزيز تنوع مصادر الغذاء في المديرية. نظمت شرطة المرور في الإقليم الأوسط حملة توعوية لسائقي المركبات الكبيرة ركزت على تعزيز السلامة المرورية على الطرق. وشملت الحملة التوعوية التي نظمت يومي 14 و18 من أغسطس أكثر من 300 سائق من سائقي خدمات النقل العام في مدينة أسمرة وشركة ترانس هورن. وقدم مسؤول التحقيق في حوادث المرور السيد إسياس برهانه ومسؤول الرقابة والعقوبات السيد إساء يعقوب إرشادات حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدين أن مخالفة القوانين لا تؤدي فقط إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، بل تخلف أيضا آثارا نفسية واجتماعية لا يمكن الاستهانة بها. وأوضح المسؤول أن أكثر من 1327 حادثا مروريا وقع خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة مخالفات قوانين المرور أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة بين خطيرة وخفيفة، إلى جانب أضرار مادية قدرت بأكثر من 10 ملايين نقفة. كما أشار المسؤولان إلى أن من أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة وعدم إعطاء الأولوية إضافة إلى مخالفات أخرى. من جانبه أكد قائد شرطة الإقليم الأوسط الرائد هاب تيغبرو استمرار تنظيم حملات التوعية والإرشاد للحد من آثار مخالفات قوانين المرور والسيطرة عليها، داعيا السائقين إلى تطبيق الإرشادات التي يتلقونها والعمل بمسؤولية من أجل خفض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق. ودعا المشاركون إلى استمرار الحملات التوعوية التي تركز على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، كما اقترحوا اتخاذ إجراءات بحق الباعة الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المركبات، إلى جانب تنظيم حملات توعوية مماثلة تستهدف المشاة وراكبي الدراجات. نظمت في مدينة عدقي حملة توعوية هدفت إلى تعزيز وعي النساء بمختلف القضايا، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 18 من أغسطس. وشاركت في البرنامج الذي نظمه مكتب الاتحاد الوطني للمرأة أكثر من 1500 امرأة يمثلن إدارات ضواحي حي نبا، هادامو وعنابور وحشمالي. وأوضحت مسؤولة المكتب السيدة مسلة شلقسي أن الوعي يشكل أساساً للتنظيم القوي، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز ضمان الحقوق القانونية للمرأة. من جانبه أكد مدير مديرية عدقيح السيد هابتايتس فازقي أن الإدارة ستقدم الدعم اللازم لإنجاح البرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحراز تقدم في التعاون في مجال الأنشطة النووية مع بدء تفتيش مواد نووية أعلنت دمشق عنها مؤخرا في إطار مساعي تسوية مسائل عالقة مرتبطة بأنشطة غير معلنة تعود إلى عهد النظام السابق وفق بيان مشترك صادر عن الطرفين. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي في دمشق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن التعاون بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة. وقد أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتقدم مستوى التعاون مع سوريا في مجال تفتيش المواد النووية ومعاينة بعض المواقع على غرار دير الزور. وأجرى جروسي زيارة إلى سوريا يومي 17 و18 من أغسطس الجاري، شملت موقعا في دير الزور وموقعا ثانيا مرتبطا بمواد نووية اكتشفتها سوريا مؤخرا. أجرت كوريا الجنوبية تدريبات للدفاع المدني بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاستعداد لحماية السكان وضمان استمرارية الحياة اليومية في حالات الطوارئ. تأتي التدريبات في وقت اتفقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تقليص مدة وحجم مناورات الدرع الحرية أولتشي السنوي

عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير للمناورات المشتركة، وتم تقليص فترة المناورات من 11 يوما إلى 5 أيام مع خفض جانب من التدريبات الميدانية. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن تدريبات الدفاع المدني ذات طبيعة دفاعية وتهدف أساسا إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، وليست موجهة إلى تهديد كوريا الشمالية أو تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. يأتي تقليص المناورات المشتركة في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية بعد إعلان ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استجاب لاتصالاته الدبلوماسية. أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات عسكرية في مدينة الشينكو وسط رومانيا، وذلك بمشاركة نحو 1000 جندي ومئات المركبات العسكرية. وضمت المناورات قوات من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا ورومانيا، حيث نفذ الجنود تدريبات ميدانية شملت حرب الخنادق والتعامل مع المنشآت الهندسية وفق وكالة أسوشيتد بريس. وتجرى المناورات في مركز جيتكا الوطني للتدريب المشترك في منطقة تشينكو وسط رومانيا، حيث شاركت قوات ومعدات عسكرية في تدريبات ميدانية تحاكي ظروف العمليات العسكرية وتعزز قابلية العمل المشترك بين القوات الحليفة. تأتي هذه التدريبات في إطار جهود الناتو لتعزيز جاهزية قواته وقدرتها على الاستجابة السريعة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشغيل البيني بين القوات الحليفة ولا سيما على الجناح الشرقي للحلف. في النبأ الأخير، دعت الصين إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة ستطلب من الدول أن تنحاز إلى جانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تعارض الانحياز إلى طرف ما وتشكيل تحالفات في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقا لمسؤول أمريكي ومسودة داخلية اطلعت عليها رويترز، فإن الولايات المتحدة تستعد لإبلاغ عشرات الدول بضرورة اختيار جانب للانحياز إليه في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، محذرة إياها من أنها ستستبعد من تحالف للذكاء الاصطناعي تقوده واشنطن إذا انضمت لإطار منافس تتزعمه بكين. سيداتي سادتي، لكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. التأكيد على ضرور دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرية عيلة برعد. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمديرية سجنتي. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الزرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سلام. اسمرات تبقى صوت عربيات كرهه.
1: مرحبا سني.
0: ها عربات بعدها دوليات هلا صالح؟
2: دوليات بس كله جاهز.
0: انت وادم وصلت صار. انا وتدد.
3: ممكن تبلكم سلطة امر خليكم. دبو طرق تبل. انا وانت قدم الله.
4: حبيبنا انا وانت قبينا كليتن. سمعكني؟ انت حلو ودي وديك. حتى اعمل. حتى اعمل.
5: السلام عليكم. ادم بلي.
6: الحمد لله.
5: الذي كان منا فاجي يسمونه شبيب بيك. مقاكي. هذا ما شاء الله خيارات قدم كله قدم حري وكري.
0: خلاص أزق الشاي بك حرن يمسى التسدي بك حرن تكابر خلاص نحن نمسى
6: خلاص ألا
7: يوم هي ميتو بقرر من هيررة العربية عم تشاهجر يا جيس
6: أورات عافي السعنا ما قبقوا وقدامي اللي رأيهم حاب عملها لهم
8: بازي والله دي بيلا هلا تعب وقهي مباريك لأ فقرر لأبوني ما تأكل ليكو
0: يوم أبلا لليكو حالة اللي تعمانين من تبلين حبل وسقلك عالك
9: وي حبلك فقل محوية أبايك حبل لسقل

0: Vodka.
1: Toma.
2: يوم ابل على اللي اكو حالت اللي تعماني من تبليني حبل وسقلك عالك
0: وي حبلك فقل محويه ابايك حبل لسقل كنيتي بلني وحرا لقصك ما قاقو كنت بهدلك صبطوكم قبل
2: يا اخي دي بكمسين هاي موتنا نقرقروا على معلنا لكل سنين ودني ندنا نعافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفو
0: صدقتكم نقبا اسوا عافشتو لدي بعربت علات من بعد
2: تمخزنا يا شعب كاريوم العنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم الا بعافش كل الناس او
0: لا اله الا الله لحنتو اذا انت عارف حرا هي ناس انا روحتكم طرفتكم روحتكم تنبر لعبت اذا نكلمك اديك وقرك حتى انك
1: لا يوم ربي لا تمنى
2: رازي بنا نست
0: ما انت كيف تتكبطها
2: هتقول جماعه تهاجر هنكبطها علم يوم عامته بجماله وبحطه سكاب على بكه
0: حسان ابو مو بربي كنا برليكه وحرق لهم يتركب قلت له شوارع تنقواقه وهليك
2: اسي ربي لها بك هلو جمال متاكا
3: لا ما تيلي بس
2: عندي ايوه
3: ما تيلي بس انا صدق خطره قطعت
2: ازت مركز بوليس ليكو حقوق له ساعات شان دستيكا متعسبت بولام يلو انا قلت متاكا يقدرني عمر قسلت عمر قلت متاكا
3: يلا لازم افتحه زين ابو حرك
2: خلاص حاضر حاضر
0: الو بوليس بيلكا
2: ها بوليس بي لا لا عمر قلت متاكا تبيلو
0: الو متراكبك الليل متقبل ليك اذا حضر اللي بيلكا هيك وفت ترسعه حقو يتقدر ما تعب ليك وفيت بلو
2: يا اخي انا تعب ليك حقو بيلو يلف منيني اذا طب القليب لنيته اذا مركز بوليس اللي يكون بيلكو من الدنق صحيح به
0: طيب قيس ليك نعلى اول من هندسه هيك قيس
1: فرش فرش فرش يا ابن البديل
2: حفونا لا تبيني لما تقصد يا قمامي
0: يا قل مش راكم وديك اهو الا جبلت من صاف كريت ريال ليك ولا مين
2: هلا عمر لا لا انا جمال ما تصير لاني قندع لازم تود اسلكه
3: ايوه
2: عربيتني شنو تصوت كا قد قيسوت والجمال دي بقندع تصبرك الله اذا تقول السلام عليكم شفقني لكم ثاني مفتاح جابك اشفق
3: خلاص

0: انتي مراتك يكون ولا لا؟
1: يا سلمى دي بدراستنا اللي نعم دي حقيقة لك فيك.
0: الله حبة داليتي اللي كيني سميرة منا لامع الأنا وانتي تآمرنا ريكي لشام كدي بلي بي عند العب عند العب بسبت كيس لا تقول لي كله بلا تحلم لليكو سميرة ميتو أماني يكو لمي ولا حسن ليكو
1: أبان كاتو لمنا كلقيتنا مثل الله
0: طيب أهو مشاعر كي شرح قليني فتيكا أمبلكا قل أمبري قدرني من كلف أنتين ألبوني قلب ببلينا عليك الله
1: يا عم قاكا كل إلا من بالك خلاص كفيكا
0: الله سميرة يا أخ ميتو تنبيلكي هجيكي إلا وقليه إلا تمتم تسابقتنا ها
1: تهجيك لينا أنا
0: تهجيك لينا لا لا أنت تهجيك لينا حلاية قل أسمع أكيد إلا حلاية قلكي تسني كني وديني شوكيتو يدليك كبودا شا

0: والله بارك الله فيك السلوبي. انت لو دي كامل ودي قال له كل تعبات وقايلة على دمي كله يسامني.
1: كذا مكينات كهليت افيت بتصحنا
0: مكيناتنا شحنت الليل لسه على العافيه شكوري مني هلا انا
1: كدحان شحنت تتمي قدام حقلكم لك راجلكم ولا ناسكم حزيكم.
0: لا لا جمال ما فتحنا لا مخزن ابديو فجرح غير ركبنا ونسبروت
2: تاكسي ننسى
1: ابياتنا تاكسي تقيسون
0: كنترات نقيس.
1: دحان انت عارف انا بلا لقت قلقيستو
0: بيتك يا بات صحكي يا قبلني لازم بيتك قاب صحك بيه
1: كحر انت ما بصحتي تحزيني اذا لكن اسك لو هي دكان تدسم ما بصحني مو هي انه شقيس مشكله الاول
0: خلاص لا من ودي هيك قالت لي

0: አስመራ ከመዲና ተሰል
1: سلام عليكم.
2: مرحبا عليكم السلام. هل انا صارحكم؟
1: ايوه انا صارح نعم. وانا بطيقك ولا بطيقين؟
2: انا ما جمار البلد معنب امانه من قبل انت علينا البلد.
1: هيا اذا حدا ركبهم من عنا بجمال يسالهم ديكو
2: مو ده اذا حدا؟
1: ايوه اذا حدا.
2: وانا ازل تليفوني من قافتهم اللي قلت عليكم بيلين.
1: لا ازي بطار ننقيس ركبهم معنا التشارك.

0: عمته. لا لا لا لا يمكن ابقى سرق بول جنبي.
1: مستحيل اسمر عند على زقند على الاوي انتن الا مقعشون اللي من ما لا انا جمالها بن من بالكو دول سكب له ودول مو ودل اللي معنا اللي سبب لسبب تحني اكواني.
0: لا لا مره شافك على ازق بول صار حزاته امور يكون
1: دم دحن الا هي اللي معنا اتفقوا من قبل كثير عن هاجر اللي باكو
0: دحن دحن فجر بالراحه قبل يوم عمته زيت الشغالين
1: اللي بس قليل دم الا هي اللي معنا اتفقوا من قبل كثير هاجر اللي باكو
0: خلاص دحن اللي عمته
2: اوف يا اخي ما سيبت انا من اتصالي تعرف عليك انا
3: وين تتكبدت
2: هلو حاجر حجي
1: اي كان ليك
2: ايوه اذا ما تاكو اذا تاكو اسمره
1: دحن كل دمنا اذا حاضر دي بعتنا ليك بس اسال
2: خلاص دحن فجر الصبح قمت اكيد من قرم تاقه
1: اسمره لينا انتم مسا بنتم كنا لينا متكرمكم اسمعني العربية شاف فجر الصبح سلمنيتها انتم مسوي دحن انتم عيلة حتى دي بدنا كريكوني يرينا قلت بالوليد
2: خلاص دحن فجر الصبح قمت اكيد من قرم تاقه
1: انتم دحنكم يدحنكم كل حد انت عزا عربيتش عافش من بديبها عافش انك ريكوها من الفجر دي بقى في حشة دي بطرانية سمعني ليكا؟
2: سنة دحمة ايه؟
1: كسارة
2: اه؟
1: كسارة تبهل انتو شركة مطارميس بدير بقارز الزاوة وبرخيص تأذب ما حازا نوس مسلكم شقي
3: تم ذا بنت
2: اوف رح رح رح رح بيت كسارة
4: انت سشو ما فينا تقايا باسمي
1: تبهل ترومي ليكو؟ ما يمعلق الشونيت والحسون دي كافيهم اسمر عند لو جندعلي انا البلوني
4: كذا حد اسمه نزه بدير شغلهم ما تحابع كم صرت انت تامرها بكيون دي ما تتعسي لي اذا نو سكيتا كم وقت قتلتني فيني في تيبل
1: كان عربي من بعد الحضانه دي
4: ثلاثه من بعد ما بنستروا قلت لك بروكو لا تمن انت ابينك كل اصل وقت عزل لي
1: كان عربي انا بعلتها هو كده انا مين تحبابه
4: انت شغلهم كنت رباندا وسرق كم سلطه دي بتامري هذا قد يبن بلاكي ما لات قد تجا فين دبيل كاتيكي
1: الله يكرم لك كم بعتي تاريخ
4: نعم سكرين

0: الو
1: لا
0: الو سمعني يا الم
1: متاكا ازوي زويل متاكا
0: ما تاخذ زمارك تكر يا هو العمر ماكينه بيت حلف ببلو
1: عمر ماكينة كربون انا قدمت اكل بالعب
0: هذا يا احمد سمس تدينا خلاص هذا ما تاخذ خلاص بيصنع بس
1: خلاص كويس
0: يلا تشاو تشاو.

0: السلام عليكم.
1: مرحبا عليكم.
0: السلام.
2: سلام.
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
0: ما فيش كبت كوي؟ لا فيش كبت كوي دي بمخزن عادي. ولا حسابي هي مسلكة كم ودوا أسلكوا.
1: خلاص سموه ديك.
0: خلاص.
1: خلاص أفطرك على الرين.
0: يلا خلاص تعال.
1: مرحبا.
0: أنا جات. أبارك.

0: لا حافظ لك بقى
1: لازم
0: خلاص مسيه يوم لدرسك.
1: لا لا يوم مثل سميرة موعد وايد لك حتى تدرسني.
0: اها زي دي بسميرة قبلكي
1: حركة
0: اسجل محرقة لك يسي كيسي تحنا وقع الرياض. السلام على السلامة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أبو نافع.
1: مرحبا سالم.
0: سلموا ياما.
1: هات ميكم.
0: هم ميكم.
1: بكيتا.
0: أخباركم.
1: أرحب يا إبعاد فحت الله.
0: قول ليكم أبو نافع.
1: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله وتبارك الله. سنة لنا داي أبوك.
0: سلام. عافيتكم قول ليكم.
1: سنة لنا الحمد لله.
0: ما شاء الله وتبارك الله. ها. بيه جديد ولا وأزمرة.
1: ما شاء الله وتبارك الله. جديد سكاب وتقاب سنه لنا الحمد لله عمرك طول لكبار ثم كلكم عمركم طول لكبار يا رب ان شاء الله من ربك وبلا لواديكم قلنا طيب
0: ابشر ابشر ده لا تحزوا قلنا اصلون احنا نوصنا نوديكم انتم بس يتشاغلوا
1: من انقسكم منين حتى الانقسام بربوبكم حتى السلام لنا الحمد لله يا رب العالمين يا رب عمر طول ورزق واسع لكم ان شاء الله
0: امين امين أبي نافع أنا يوم أبا ما أتكم الليكو تاريخ عدنا وشعبنا وبخصوص تاريخكم ولو بتداقموا قلنا ما أتكم الليكو
1: باو تاريخ أبوك نافع منفع كتاي أبوك تاريخ موت وقتل وتاريخ زماته وبدا منفعك حد ما ينفعك قلامة سمعو ازنو عدد لا تديو كم بل تاريخ أبوك نافع تاريخ بقند ليكو
0: لا لا لا لا كمسولي تبلا أبو نافع إحنا أمبلقولنا حزه لينا تاريخ طافح ونعر ألبو ينفع وحرق أنا زي بحس وده ليكو شرب استعمار للب البحث أزاي قال داق مو قلنا أبو نافع اللي دقمكم نفعنا قلنا بحثنا هنا
1: قال خلاص اتفقت كنا وقولي أنا عائلة جمهوت ولود أنا
0: أيوة
1: عائلة جمهوت إن ندد أمر يوم من عصر سما 20 سنة تعالى وحريتاني لطول القحتلاي التأتي من ريمنا مكاين اللي تكرروا السيد حتى ريتو وقاستك قل عد السنة عيلة الجمهوت ما شاء الله تبارك الله توكد هاي بتجارة بنا تعالى مكازنا ملو وكيرا واسع وهتتقبت ما شاء الله تبارك الله ناست ما من نوم على تقلبه بول سكر زي فينو لببس شعريات اللي رب لخلق ايودي الدنيا باللحو ستاي كل عرادته كنك مدينة سنة يوم لتترايها لي واما تهملت انت ابك ليلة تبعت كردنا وساد طلق اوانت قدام اتحد ولا طبيعات ندد وقدام ميت وقلب تلق للقاتل وقلب سانجات والحمد لله بكيتر احنا هنا برب الابيانة ترفع السبت على احنا وقال انفار قوارينا يكب سعي امدن واند انسى عنا التقبي حجة عقبة قساسي تركبكو ما اتنكرة توديكو وحقوها

حكوها الأبرياء لما ماتت على الديبة أكان حنا ولا أنفار لأبوارنا متأنا وحوطة بلسنا ديبة ومتابيا لندد على سيفة ومستينس أنا وأنا وأبوي بسوك سودان بقاسنا أبلاك اللي تتاريك أبوك أنا اللهم رحمهم

واغفر لهم وسامحهم ونجيهم وسكنهم في فسح جنات النعيم مع الشهداء والصديقين. لا تحرمنا من أجرهم ولا تفتنا من بعدهم. أرحمهم برحمتك الأبرار وعاتيهم ذل من ذل الرحمة ونجيهم من عذاب القبر. فاتح. دليل نامي يتتاريكو بوكا نافع.

0: ده ما يطلع منه.
1: مانتا
0: الصبح مسلا اسوس بلمت اتي بيلك ولا سكر ميك
1: لا على جيب سكر من فقر من هي
2: او كاكا فاكا فقر سلاك
1: هاجر عتك على بيت تاع قدم يا كروات على بيت حبست
0: هاجر ربولا قد ايش زمنا انا اغلف مات كل على البولا ربولا يبل لما كسبت حزوق بلا حركات وته بس انت ما تودي مسلكه ماكينتها تزبطك من الليل قلت امر على بقى كل الماكينات كلها معي هناك كنت على قلب البلاط وضحنك
1: كلام انه بالله سمعنا مسلكه ما بوديش نفغنا غنا مصاغلات حزلك
0: بقى انفع سمعنا ندي فتي مين سمعك
3: يا سلام امو بينافع امبل الا لحزه لينا احنا وحرق اللي جينا هنا تاريخ شعبو ونضالو وتاريخ عدو الى امرني تاريخنا قلنا امر هلا قلنا وايتوبيا اكل اي تراس عدنا جرايمكم وديت للامر حوتو كبوت حزيه لينا احنا اللي بالتاريخنا قلنا نحفز وتاريخنا قلوب النار
4: امان كاتولي اتوبيا قردل النقل هيلا سلاس اريتريا بالمدره بحره شعبات حزين بينه وسكن لذا لا تعرفيه انت ما تقى قراه قراه بحر بحر بحر بحر لا بحر المحيط وحطهم ان شاء الله يا رب منا مشان قلنا كره مسك الله ما ولي انت مع ربك بحرته وحطهم ان شاء الله سكن له يومتي بحر له له يا رب بحرته وحطه بحر المحيط وحطه ان شاء الله اللي تطيب وكتارك وكنافع وحنك وسلامتك
3: يا سلام وبينافع انا اللي تلن حزل لينا
0: هزم ودي مسلك سلام دي بتصل وفطور ادارنا بالله
1: كبر دهبك كبر حلو
0: ايوه
1: سميره مساعده تقول لك بقى لا سلام شغل بدك
0: كمان اسمعت يا ابو تقطع وحبالك الخبر اللي كمان تيجي فوق بيتي بنيتو اتصل دي بازي اتصل دي با وفطور احسن فطور ان شاء الله دبل لك بقى الادار لنا بالله وجبنات ثانيه فهمنا زبط دي با
1: انا استني
0: زبط دي با بس خلص كل اللي فهمته
1: الو سلام كامل حبيبي هزي انا وجمال ما تصلينا احسن فطور من شقيقي ولا سلس اصف لقبال عاولو ندى لك تنهينا وجمالاتنا اربع نفر يوم شغل اللي بولا على مناني معنا مسكنتا ايوة مثل جمال ما تصلينا ولا نوديك نوديك قد سميرة انتيا سميرة تصنعها خلاص ما تصلينا كما تصنع جاهزة ما

0: ምን ትልባከራካለህ?
1: አጃጃጆ አዋርኪ አጆ ኩርና ዋኔክ ቀጥብ ለይከል ጋጽያታ ከን ሀይን ላምዲ ይኮን ከማና ወዲርክ ጂም ሆየ ሰናድ ሐማጣካ ሐሪራ የት ምን ልገብልህ ሆን ለማኔክ
0: ሀላይ ወሰናቃው ሀዘካ ወዳይካ ዋስኔክ
1: ወዴክ አጆ
0: ወሚ ወዴክ انت العربيت نايك مسلت مش تامر
1: ايوه امر مقد مكينه
0: كل من ساعات دي بساعات قشنيت الليكه دي بعصر قشن تنفر الليكه اي الليكه بلاكه جنده عند الليكه باذع اللي كتب لنا باذع عند الليكه اسمر اللي كتب لنا اسمر عند الليكه شعب اللي كتب لنا اللي كل قليك اطباده تودي الليكه
1: يا هاجر يا هاجر متقبل ليك يا اخ من كم هاي مود نفقر ما زكال الحروف الحمد لله على الف سلامه جي محويه تبلني وقك انت والله ارد مفراق شو متعب بوديبنا جي محوك عند يكو قدام بعد منك تاكدي كارشيرو وضحكي
0: هذا كله دم العربيه كتب قال
1: خليت عربيتك كان امنه دي بهلي
0: انا العربيه تبكلا عن كان دايره يكود يقول لك بابين لي بدرت مستحيل يا منك كان
1: انتين امانه رفعت منك كل ايه تنحوشنا يا ملهيه دي بتجند عشان ودي عليها اتاكد من الله اللي كل زوم من اندازي انا يا نجات مولديك
0: ما قلت ودي ساواي نفعكيني تجيسين بلا تو ابوها قلب العيار حدو
1: زوم من ابو حسيامتهم ساواه تي رديها وتي ترديها ما قلت نديت مسلك عقدنا حستنا ودينا ورقه تجني دقلات سماكي ادم يقول لي لما ساواك لترف مودي هلا انا كملنا امر انت ما موصلت انت ديكو انا كملنا امر ورقنا حصتنا وديه خارج الجيسه قلت له شنع البلا هلا
0: يا ريت جيمي يا ريت لا تودق لي انا لما تودق لي مي وديك قلي يا البلا
1: انا يوم ودنا
0: الا ولي برنامج على موبايل مذاكره عمل كل دي بالمذاكره جوجل بلا اللي هنا استري لك ام قابرتنا يتمثل لنا سبحان الله
1: الله ولا ده المسد يا اخوان والدينا تفنت
0: هو كنا تفكر كذي واللي بقب كاردي بالله كجو
1: هجو بتقبل ليك انتين سنيت من لبيا ولا تيسك ان حمل مال انت تفاري بطرته بتكت من لبيا
0: لا غير ما تعجبك كله الا بنقبي انا حزياك كنت عقت وددي
1: والله يوم مسود دي كل مالي وداري ترق الابل انت بس تعوتك
0: خلاص هتا منقبي انت بنجاس سيدني وانا ابا

0: مريم أحمد حانت كابتن كاب أدر سر زبهال بوتامتين أبي ساوا تمرتن زكتا تلازلوا كلتا دك أنشتئم نسا أبتي دك أنشتيو بزوحنا بساوا كوردا زي الرأي ألو كبابي نخل بنت إسا رأي أن مجبات أب حيال سرح زلا تمهاريتيام
1: فانكوي فرايتي فانكوي
2: أب فانكوي توليدة كابك أدامي كساب شامنك فلخا أبو تماهيرا دهار جن ناب أدرست متئ كاب تشعيك ساب عصرت حدق فلي أب أدرست تماهيرا أدرست انت دايلكا أب جاف دوب سودان رحوق كبابي مالتيو أبتا أبو زول حبرتسب بهيرا بداويت مسمح برقوت أباو من نبابرقو أب جن متعتيخا أب تمرتزلون قحات قروب لدق زبالة كموخانو والنستيتو خوين

سن ولام وسن ماسي أما حيسام وحيسات مستقبل التلفزيون إريتريا أقول يوم 10 أغسطس سنة 2016 دولو إلى حل أخبارك الرجلكم كسلف أرس أخبار سامن شباب دي بحفظة عادات وسوالف دوركم سلبات شرحام ات مدرسة سغريتي قزالة بامونة تقول كله وديب كله اقلت السر قلت قدم هلام بوليس ترافيك اقليم مقب اقل سواقين مكاين عبايدي بدحان ترافيك سرقيا لركزات فازوت ودام من أخبار كارج رئيس دونالد ترامب حرب بسلام أقل تمس الإيران لا تقبه دق أقل تبتر أوامر كمس الحالة فتشرحام أمريكا ديب سب سلطة الدنيا بيت فرد مجرمين منع كمس الوسكة حبرام ديب مقباي إنكر نيجيريا بقى بهجوم من لوحدة إسر وحمس سبتحن قتلوه تفاصيل أخبار سامن شباب دي بحفظة عادات وسوالف مجتمع دور عبي سبت با دي با توقلت قلة تقدمت تكمس الوجب دي بيوم 10 أغسطس دي بحليب منتل مديرية على برد دي با قبت مناسبة مطممة شرحام لأب مكتب محبر وطن شباب ودرسة أقليم عنصبة اندت نظمة بشباب ومجتمع لدالي سامن دي با قوميت بلين اندركزت نديك أبيات ولبست مرعويوتات آلات عادات إفعادات وفن ودور أكان شباب دي بمجتمع للأتامر تصبت لتشمل علت مسؤول فرع محبر وطن شباب ودرس أقليم عن سبا السيدة الزازي بركة عابة لبرنامج قلة تعوت لأقدمو دي بالحمد حدف لصامن سوالف ديب ادارات دوايح اندت كريكا متنظام شباب اندت قبكا عاداتهم وسوالفهم قل امرو والحفظكم سلطاف هما مديرية الى برد السيدة عاشا على نور بجهتا لا سامن قل عديوت ورس عادات مجتمع حزوت وقلكم سلبا شرحات وكيل حاكم أقليم عنصبة كولونيل كبروم نرأيو ومسؤول شؤون سياسة جبهة الشعبية تقول ديمقراطية وعدالة أقليم عنصبة السيد ملو تصفى مريم بجهتهم عاداتنا وسوالفنا أساس هوية وطننا كم سلطن دحبرو كنا لمثل مناسبات شباب عاداتهم وسوالفهم قل لأمرو ولحفظوا لصدكم سلطو شرحو دي بأقليم عن سبا سامن شباب من ورح مايو اند أنبتت دي بلد فنات دوارات وداحيات تتلالكم سلعلت لا تركبت حبري تفهم ات مدير السجنيتي قزالة بمونة تقول كله وديب كله اقل تتسر قل تقدم كم سلحلة مسؤول مكتب حرس نايلة مديرية السيد إياسا صفا وشرحام بأساس اللي مثل إكلمة حليب سقا حملة معر بيت وفواكه اقل لبركة لتقدم كم سلحلة عند حبرة برنامج نقوش ومكسبة دارقة تلي دور عبي قدم كم سلحلة أفهمها سب مقدرة حرس أوروت كأب مهنتو حبر شاكو كمسل هلو ديب شرحية اب فنتيت ديب متمدات كوفا سموي لا لتحمد شكل لتشاكا كمسل هلو أبرهام اللي كنا ديب انتو بعل مقدرة عمار حرس مصنو السيدة محرطاب حبت مريم ابا وديو كادم اسكل لا مئت كوفا سموي اندت شاكا اقل عاشال نهب دولو يكمسل هلو أفهمام بوليس ترافيك أقليم مقب إقل سواقين

لاكتم أسك تدالي إغل لتاك كم سلتو لا شرح رئيس دونالد ترامب إيدالت من قبل لا حل دي بإيديه كم سل هلا محزرا إت إيران كبدت مصدر عسكرية تقل تتنسى كم سل قدر لا الحبر على رئيس دونالد ترامب إبا اقتصاد إغل لا تبركة من وأسك ميناتا دي بلا تقب حركة مراكبة لا قرري مانا إغل لا تردوكم سلطو مفهوم هلا أمريكا وإيران لا حرب بسلام قل لا اكتم دي بحلفة ورحجون ناي مفاهمة مذكرة اند فرمايا دي بقبت سسام علات دي بمقايداي ناي دنقوبة وفاق قل بصحا قل لهداقا كم سلط فاهمايا للتذكرتو مناتا دي بوفاق قل لبصحا لا ايتنايهو ستاتيبات وقت حدود دي بيوم عصر 7 اوغوست مبل فرقم سلطة مامالة امر بجهت بعدت ايران امارات من ايران ميسايلات كم سلط لك فديبان ده شكيت مسلل على تقلا علاقات تجارة واقتصاد كم سلبت كتار اسمي اكدت الليت لا شكوة لا نكرت ايران لكن دول مقباي مفقار صحاي أمن منطقة تقل لأدمنا حبر أقل لشكايا لوكي تليت أمريكا دي بسب سلطة الدنيا يتبيت فرد سب جريمة منع كم سل وسكت حبرت اللي منع حديث أقل رئيس ومحامي نايلة بيت فرد كم سل شمل كاتب حصر كارجة أمريكا ماركو روبيو شرحة أمريكا دي بأقبوي شكل نايلة مؤسسات لحلا أغلى تحفزات ده شرحة اللي دي بالدنيا بانكات لحلا مال لا جمد منع كمسل قررت حبرت لا مصدر لا سقط بيت فرد مجرمين الدنيا قوانين لا قبب كمسلتو اتمرت الليت أمريكا دي بحلفة سنة ما دي بسب سلطة نايلة بيت فرد كنا لتمثل مصدر ناسات كمسل على تلال تذكرتو الدنيا بيت فرد مجرمين إمامي با إقل لقبو دي بحلفة ميرحت ليتا اندركزت شكا كمسل على تندي أتعقبت بزحات دول أدوية ناي صحيب مصدر ناسا كمسل عليه وهلا يا ما برهت الليت دي بوريح جولاي سنة كل ألف وكل لا تأسست أمريكا وروسيا لبتن بزحات دول لقيت كم كم الدنيا يتبيت فرد مجرمين أمانتا دي بنقص ما سيكم سل هليت ما لتهدق نيجيريا وناي دنقو بكبر دي بمقباي انكر نيجيريا بقى بهجوم من لو 11 و 5 سب دحن كم سل قتلو من نباكات ليلة 12 كبر افهمام باللي نا يوم 10 8 اوغوست هجوم عصروتات كم سل جارحة ودي بممتلكات دمار كبدت جارية كم سل هليت ما مسؤولين امن نيجيريا حبورام هلو لدي بولاية بلاتيو لقى بهجوم سبب قنيص ومشاكل قبائل قلق بكم سل قدر وقم هلا حكومة نيجيريا لهجوم لا ودا وقل تصبت دي بباكات ديش نادت كم سل هليت ما اتمرت بزح أمدار نيجيريا دي بحن مراقبة إرهابيين سلحام سبت هلا إقل دمان أمن لا تقب فيرارو إقل تعدمي قادرت كم سلي هليت ما متقبلت شرحو من سنة كل ألف واسع وإنسر التا لحل وقت دي بنكر قبلت نيجيريا بقب اللي لمسل هجومات ودقش زياد 4000 نفر كم سل قتلوا وملايين من مساكبهم كم سل شعتروا تقارير لأفهم حيسام وحيسات أخبار إقلت من قل من عبايا رسو قلت قم قلكم سامن شباب ديب حفظة عادات وسوالف دوركم سلبا شرحا اتمديري السجن ايتيك ازال ابا مونات اقول كله وديب كله اقل تتسر قل نتقدم هلا بوليس ترافيك عقلي مقبل سواقين مكاين عبيدي بدحن ترافيك سرقيل ركزات فازور ودام من أكبر كارج رئيس دونالد ترامب حرب بسلام قل لك تمس الإيران لا تقبه دقا قل تبترى وامركم سلحالفة شرحام أمريكا دي بسب سلطة الدنيا يتبيت فرد مجرمين منعكم سلوسكا حبرام
ዲብ ምግባይ እንክር ናይጀርያ እባ ጋብ ኣህጆም መለውሕዶ 25 ሰብ ድሓን ቀተለው ካሓይሳም ወሓይሳት መተቕብለትና ግልዮም ምሰየድብሉ ይላዕሊ ኣኽባር እትላተሞም ወቅት ከይሩ በርከት ምስለተለ ፈራንጃትና

0: تاجي ابتا بخمك يتحطو سي يستعو لله يلس دقاقي ملكا بقف انا تقرز محل الف زانتاسي افاوي ياتايو نمسكنا كا تمسكن كاب سنعاتو
1: نعم
0: ادلا
1: لهم تشكر يا مولاي.
0: هاري يغني لنا نبكى التليفون نسجل. الو مرحبا.
2: الو
0: سلام.
2: مرحبا.
0: من قبل؟
2: سامي الباس. سامي
0: سامي كاميرا تلفزيون ولا كان الله ده سامي
2: الله ريحه قال له غن
0: نار كابي دول الله
2: كاب هاي كوتا
0: هاي كوتا هاي هاي سامي انت قطري كن لها احمر صاب قدام اي درجه
2: قطري شو حتى دي حاسبه انا حتى انا مقدم لي قطر ثلاثه الاحمر
0: هاي قطر ثلاثه سبورت ده عندها
2: سبورت
0: التليفون كاكو اتبو ايرلان مسلمني ويا بتا تلفزيون قريب كان الله يجي
2: اسوي ابا اسوي
0: دمز طريات حتى اي دمز تحت كي اقول لي
2: هو
0: وي ميت كبر
2: بقى دمز تحت يا خلاص
0: نغيد بلا افتح التوجي حتى اوتر سلسته اوانج علم كل تشحن عسران شدشتن كندي هاجرات تساتيفه
2: اوانج علم
0: ابو انت علم كل تشحن عسران شدشتن
2: 48
0: أربعة إن شاء الله نكون عملتي ساميل توصل لها
2: هو هو خلصني
0: دبا أتصلت

0: نوزو بس من اوقع بحري فرا كوميل كاد حري فرس
1: انا
0: قال على الله دعريتي على زول كون وزبا سمينا وكيح بحري كابون يشعو عدنا الكات خيط كلها نبدو باقو يعب عرض خيط اي تنكسا اسكان مالتي مرسا تنكسا اسدا خباز عنسي ترقيا اوري قطراني قربا يا مالتي قربت يعني لا دحقو زغاين مروهان بين هان دي هان كان من قدس اني حكا ارون
1: مين يدو هاي مخارج
0: نوانا يلمس كلهم بقدامة قدامة يخم توصد لهم تحتتات
1: ومها مرة فلت غينا سمعت مك اودي تحن
0: وا تحس حبلاني ركا اوربتي دوبا وقع بحرس
1: هو
0: تاريخ كارون كاب
1: حمد
0: ما
1: الله
0: جهوتي غنيلا نبقى لدوالي ويدوالي تكون سجرنا. هلو مرحبا مدى بملسيها بمسمى.
2: هلو كاميرا هلو
0: سلام سلام ده حندو عيلك
2: مدبنا سلام
0: من قبل
2: ناتان ناتان
0: من الكاني
2: ناتان
0: ناتان كابي غا ناتان
2: اسمع
0: أسمرة شرط شاي دوالي غاصة عجي تعوتي إلا الناتان
2: أنا قبل سنة وانا
0: ألو ريم نحجزو
2: أطلع حدا هنكلم
0: أه
2: حدا هنكلم مر مع الشيء كله
0: أه طب حدا غلطت تأمام من اللي متخون مر هرأي موكلت أربعة حموشتة شدشت اللو أخا عسرت أخا
2: مشي
0: هاموش تتغيد؟
2: هو هاموش
0: الرأي جي مسلاي خاخت مل دحان دي خاخت ميغا
2: هو مستنية
0: الرأي بل نغيد مسلاي ملي نقرات تتأهيخي نقوال
2: انا
0: والله حتى بيت وانا عملتي انت وين قومي لما وجا حقي زون قايم مثلا مش
2: لا انا ولا نفتح هنا
0: اوا نقرات تصايخي نقالك تحاتي قبل لا هاي نو هاي الراي توصل لي هنا بكلاي درجه ويس بزي 110 تنسدلك انا
2: ما اتسلم بس
0: تبو ناتان كاب اسمرا كوصل يلا وتروح عندي هات مرض
2: شو ما تلاقي
0: شو ما انت الله
2: هاي
0: نري هجي من رجع يا مستوى على تخطك ده عندي هاب اسمات ناي باطيرات فلد ديها
2: ابيت نينت
0: ناي باطيرات اسمات
2: ناي هاجر مارد
0: جوا
2: مستنى انت
0: مسكه هاب فلت ان غيرني
2: والله
0: بعطون يورو لا باوند يورو ها قال
2: دولار لا لا فاز على علي
0: هو سدا عند دي اها زي انت راح تفلت يورو دولار باوند
2: انا قال حن كرونر الو
0: كرونر الو ها راي نغيد بالنا فتحت تدعن كابزين وصد ولا تياكن دحان فتنا باطيرا اگر كويت انت يبحال ه روبي ل دينار ح درهم م ين مرجع ايتا واحد الكا
2: اري
0: اجي راين من اي من اي روبي ناي منيا دينار ناي ناي هاجريا درهم ين نزيان حجي على ليان
2: مو دينار لا دينار
0: لا دينار كون عملتي كون عملتي حاسب قال لا دحان يم زم حجز دلو سبات الله مسح نفعاتي
2: ماشي ماشي
0: ناشتم سلازم الناس كاتر يم حجز دلو
2: ماشي مرة
0: مبارح حجزم
2: انا شو
0: سمو يغير فترة عند اللي هو مساعدة تسخات من اللي سود الله طبو طبو دحان مورالي سون سلسان سلسان نواتسل له شو منتن سمانين يا خبزي أتحاتي خي
2: نواتسل
0: نواتسل سلسة درجة

0: هذا تبصح هذا اللي حصل سيد الرجال تبصح يلم كم نايل من دول تشدشته شاد شاي
1: لا
0: ساعتها
1: وتي يلن
0: كتر هندي
1: شبش الله
0: هو شدشته لنا شاد شاي تبصح يلم نبز كله من سقط ريخة بتحكي حجي غا تموس دل غا
1: هو مش هتعرف
0: كم يا غا بسبورت ده عندي غا
1: هو يا سوترا انا بحاين انا هو
0: ها
1: ده حنينة
0: نحن يغم
1: هو
0: الراي كن دا يغم نغيد بان
1: وعلى
0: نفتحته
1: شاتون كده
0: اب اقراوي وددر فرق ماراثون مبراق افريقا زبلت الساعات نايتي اهقراوي وددر حيزو زركب اتلت منيو
1: أو سامسونج أمارة
0: لا ايقونا ابو هاجراوي ولد الفرق ماراثون مبرا افريقا زبالة الساعات نايتي اهجراوي ولد الحيز ركب اتليت منيو
1: أنا لك أتفضل
0: دنا بنات تي زبالة ساعات ناي هجرا ولد الفرق ماراثون ناي مبراق افريقا سوسان حدا دقيقا حدا كاليتن شمون تنقص كاليتن يزالا جزي الامبيكاوي اتلت يلكا تعطوا مالتي هجيزا كان فتي بكالو هجي جوناثان
1: إشارة مش هذا
0: ده انت جميلة يا مغنياتوس نبشو منتن سمانين يقتدي بك هذي غاب سلسن سلسان أبيان نشتي انت حجز
1: أو ما يكون أني كان مش ها
0: سامسونج ما يكون انت حجز ذهب كون انت امس لك
1: ما أرون كفلة غازك
0: ارون كفله قن عملتي
1: يس
0: اولمبيكاوي اتليت ارون كفله ناتان كابس مرا ارون كفله عويتك شمتن سمانيان كان سدل كاينه موبايل كا نمسكنك يغني لنا ناتان كابس مرا مرحبا انا بكال التليفون كان اتو نو يكون سكر هلو مرحبا مدب ملسي اب مسمر
1: هلو
0: مرحبا من قبل
1: سيم
0: سيم كابي غاسم
1: أبارنتو
0: نارنتو سيم عبارة انتو تمهاراي صراحة دنيا انت
1: جي خاصة ودوه بدل خلاص ان شمون
0: حجي يا خب سوا مو دحان دي غانت بي
1: اوه ده عندي
0: طبو طبو مو كلتة أربعة شدشته عسرت الله أربعة انت ريفن الله والدي
1: وتربعة زي
0: كتري أربعة الراي نغيد حادة بروه وي فحشو قاس نزين سبارق سب كاب عودة أوارح باسم كلتا أوارح كتقول تسعون كلها انتهيت بلو
1: أبرها ليك مني
0: هذا بره هو يفحش وقص زين صباح رقصب كاب عودة وارح بس مكل التوارح كنت قلت أنك الله أنت يا غاتب له
1: أجي تنكت أول واحد
0: مش على سب بره قص زي بلو.

0: في حشوجة زي بالله
1: ما قدمت بقى لي
0: حرك بك يا جماعة.
1: حملة سنة ده كان
0: حملة سنة تبلمش نمن طيب
1: هو أكسده ده
0: ها
1: تجي زي السبب
0: تجي زين طيب
1: كور المي تسنجرة
0: هو تلمت من تلزبل مالتي
1: و
0: غمادة
1: عندها فتينة
0: فتينكا قص حاملة سنة غنوة مالتيها
1: تانكي تانكي
0: راي سيم قاب بارنتو قص حاملة سنة يتقن عملتي ميتن عسرتن قد قتل لها
1: الله بتاعنا
0: راي تبو قوتر خندي قوتر خندي انتهى الكاني
1: كتر هنا يا بزيك العالي
0: قطر خندي قال له زيت العلي
1: هو
0: قال له
1: على
0: قال له
1: دي
0: قطر تاد ابزي حاده غلت له اربعه حمشت شدشت شوعت له
1: أربعة تندلان
0: قطر اربعه قطر اربعه هنكيد ان انا افتح حطه حطه ابكال اي درجه حطه قطري اربعه اري قرب اب استوديو هنسجر مو حطه خن من لساينا مالتيو سيم كاب بارنتو ملسا كاينا اب مسمر صناح هي تقارصا قال لهم التعريات الله مثلني ناب استوديو خن ملسينا زخبركم تخطت التي مدبنا مدب ملسي اب مسمر كل جيزه قدام دحر زين عرب بقطا تفني وربع دحري زين تقرا زدقامي فلازي خن كتصل خلينا انا استوديو خي تملسنا حراي مون سيم قطري اربعه يا خامريسكا بكالاي درجه حكي نخيل بالنا تحته جغرافياوي زوبا اوشانيا كاب زت قاللن 14 هاجرات كلت تراس كلت تراي
1: كان مالك جغرافيا
0: دي زوبا اوشانيا زبهال الله اب زوبا زي زت قاللن 14 هاجرات الله امو كلت تراس
1: رجاله انت المهمين جغرافيا
0: هو تي اب جغرافيا ويزوبا اوشانيا اوشانيا دبال على حد اب جغراف انت تاريخ يا هونكا وجدت ما يركيا او حد زوبا له اب زحجي 14 هجرات يز تقالل تي زوبا نابنت حجي بمتى قلصل كانت لك قرن افريكا تبلنا ابنت جزا قرن افريكا زركبا هجرات دراني شمونتي وش دشت هوينن كابزين كل تتقاسب لك سودان تولني ايرترا تبل كومو مالتي تي حطسنا اوي انتي انت هلكا
1: انت هاجر ولا
0: انت هاجر كبكا ساموا
1: أموا لا أسر
0: هو غطس الحجي نقرني
1: لا أسر
0: لا أس
1: تقول لي ده
0: لا أس يلا
1: وكيلانا لا أتخلق
0: كبيرا خلاين نغينا يبل كان دي موكسي
1: موكسي يبدين بينا ما بينا هنا
0: نا ده حس كاي لان كم زي ويكيبيديا ويقال اب موبايل كا ويك اب قال زغنا مسارحي
1: هو حاجه اسف

مشاهدينا الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، سهلها بالعناوين. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمديرة علبر عد إقليم عن سبب. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمديرة سجنيتي. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. أهلا بكم. تم التأكيد في ختام فعالية أسبوع الشباب التي أقيمت في إدارة ضاحية حليب منتل بمديرية إعلى برعدة يوم 18 أغسطس على أهمية تعزيز دور الشباب في الحفاظ على الثقافة والقيم المجتمعية وصونها ونقلها إلى الأجيال القادمة. ونظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة الفعالية بالتعاون مع الشباب وأفراد المجتمع، حيث ركزت على ثقافة قومية البلين وتضمنت عروضا حول المساكن التقليدية وملابس العرائس والأدوات التراثية والفنون الثقافية، إلى جانب موضوعات تناولت دور الشباب ومكانتهم في المجتمع. وأوضح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيد أزازي برخت أب أن الهدف من تنظيم الفعالية يتمثل في تعزيز تنظيمات الشباب على مستوى إدارات الضواحي وتمكين الشباب من التعرف بعمق على ثقافتهم وقيمهم والحفاظ عليهم. من جانبها أكدت مديرية علا برعدة السيدة عائشة علي النور أهمية أسبوع الشباب في صون الموروث الثقافي للمجتمع ونقله إلى الأجيال المقبلة. كما أشار ممثل إدارة إقليم عنسبة العقيد كبرى من رأيه ومسؤول الشؤون السياسية للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد ملو تسوى مريم، أشار إلى أن الثقافة والقيم تمثلان أساس الهوية الوطنية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعميق معرفة الشباب بثقافتهم وقيمهم وتعزيز جهود الحفاظ عليهم.

ويذكر أن فعاليات أسبوع الشباب في إقليم عنسبة بدأت منذ شهر مايو وأقيمت تباعا في عدد من إدارات الضواحي. تتواصل في مديرية سكنية الجهود الرامية إلى تنفيذ شعار الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان من خلال تنويع وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وفق ما أوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد إياسو أسفاو. وأوضح أن العمل يجري بالتوازي مع إنتاج الحبوب والحليب واللحوم والخضروات على زيادة إنتاج العسل والبيض والفواكه، مشيرا إلى أن برنامج الزراعة المصغرة والمكثفة يسهم بصورة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف. وأضاف السيد إياسو أن خبراء الزراعة يعملون بصورة منسقة كل في مجال اختصاصه، مبينا أن جهودا فعالة تبذل بشكل خاص في إدخال وتوسيع استخدام خلايا النحل الحديثة. وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن خبير تنمية الري السيد محرت أبها بتمريم تمكن حتى الآن من تصنيع 100 خلية نحل حديثة، ويعمل حاليا على إدخال النحل إليها في إطار الجهود الرامية في تطوير إنتاج العسل وتعزيز تنوع مصادر الغذاء في المديرية. نظم شرطة المرور في الإقليم الأوسط حملة توعوية لسائقي المركبات الكبيرة ركزت على تعزيز سلامة المرور على الطرق. وشملت الحملة التوعوية التي نظمت يومي 14 و18 من أغسطس أكثر من 300 سائق من سائقي خدمات النقل العام في مدينة أسمرة وشركة ترانس هورن. وقدم مسؤول التحقيق في حوادث المرور السيد سياس برهاني وكذا مسؤول الرقابة والعقوبات السيد إسحاق يعقوب إرشادات حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدين أن مخالفة القوانين لا تؤدي فقط إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، بل تخلف أيضا آثارا نفسية واجتماعية لا يمكن الاستهانة بها. وأوضح المسؤولان أن أكثر من 1327 حادثا مروريا وقع خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة مخالفات قوانين المرور أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة بين خطيرة وخفيفة، إلى جانب أضرار مادية قدرت بأكثر من 10 ملايين نوفا. وأشار المسؤولان إلى أن من أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة وعدم إعطاء الأولوية، إضافة إلى مخالفات أخرى. من جانبه أكد قائد شرطة الإقليم الأوسط الرائد حبت جابرو استمرار تنظيم حملات التوعية والإرشاد للحد من آثار مخالفات قوانين المرور والسيطرة عليها، داعيا السائقين إلى تطبيق الإرشادات التي يتلقونها والعمل بمسؤولية من أجل خفض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق. ودعا المشاركون إلى استمرار الحملات التوعية التي تركز على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، كما قد طرحوا اتخاذ إجراءات بحق الباعة الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المركبات، إلى جانب تنظيم حملات توعية مماثلة تستهدف المشاة وراكبي الدراجات. أنجز الطلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية في مديرية صنعاء في مهامهم بنجاح. ووفقا لمسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد، فقد تم توزيع 490 طالبا على 3 مراكز في المدينة، وشاركوا في أعمال صيانة التربة والمياه وحفر الحفر لزراعة الأشجار. من جانبهم قال المعلمون المشرفون أن الحملة أسهمت بشكل كبير في غرس حب الطبيعة وتقديرها لدى الطلاب منذ الصغر. وأوضح عضو هيئة الغابات والحياة البرية السيد قرميسيوم والسيد ألايتولد برهان أن الحملة جزء من برنامج يهدف إلى تخصيب الأراضي الزراعية ونشر الإخضرار في المديرية. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحراز تقدم في التعاون في مجال الأنشطة التنموية مع بدء تفتيش مواد نووية أعلنت دمشق عنها مؤخرا في إطار مساعي تسوية مسائل عالقة مرتبطة بأنشطة غير معلنة تعود إلى عهد النظام السابق وفق بيان مشترك صادر عن الطرفين. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي في دمشق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن التعاون بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة. وقد أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

رافائيل جروسي بتقدم مستوى التعاون مع سوريا في مجال تفتيش المواد النووية ومعاينة بعض المواقع على غرار دير الزور. وأجرى جروسي زيارة إلى سوريا يومي 17 و18 من أغسطس الجاري، شملت موقعا في دير الزور وموقعا ثانيا مرتبطا بمواد نووية اكتشفتها سوريا مؤخرا. أجرت كوريا الجنوبية تدريبات للدفاع المدني بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاستعداد لحماية السكان وضمان استمرارية الحياة اليومية في حالات الطوارئ. وتأتي التدريبات في وقت اتفقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تقليص مدة وحجم مناورات درع الحرية أو التشي السنوية، عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير للمناورات المشتركة. وتم تقليص فترة المناورات من 11 يوما إلى 5 أيام مع خفض جانب من التدريبات الميدانية. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جان ميونغ أن تدريبات الدفاع المدني ذات طبيعة دفاعية وتهدف أساسا إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، وليست موجهة إلى تهديد كوريا الشمالية أو تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ويأتي تقليص المناورات المشتركة في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية بعد إعلان ترامب بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون استجاب لاتصالاته الدبلوماسية. أجرى حلف الشمال الأطلسي الناتو مناورات عسكرية في مدينة شينكو وسط رومانيا، وذلك بمشاركة نحو 1000 جندي ومئات المركبات العسكرية. وضمنت المناورات قوات من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وإسبانيا ورومانيا، حيث نفذ الجنود تدريبات ميدانية شملت حرب الخنادق والتعامل مع المنشآت الهندسية وفق وكالة أسوشيتد بريس. وتجري المناورات في مركز جيكتا الوطني للتدريب المشترك في منطقة تشينكو وسط رومانيا، حيث شاركت قوات ومعدات عسكرية في تدريبات ميدانية تحاكي ظروف العمليات العسكرية وتعزز قابلية العمل المشترك بين القوات الحليفة. وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الناتو لتعزيز جاهزية قواته وقدرته على الاستجابة السريعة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشغيل البيني بين القوات الحليفة ولا سيما على الجناح الشرقي للحلف. دعت الصين إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة ستطلب من الدول أن تنحاز إلى جانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تعارض الانحياز إلى طرف وتشكل تحالفات في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقا لمسؤول أمريكي ومسودة داخلية اطلعت عليها رويترز، فإن الولايات المتحدة تستعد لإبلاغ عشرات الدول بضرورة اختيار جانب للانحياز إليه في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، محذرة إياها من أنها ستبتعد من تحالفات للذكاء الاصطناعي تقوده واشنطن إذا انضمت لإطار منافس تتزعمه بكين. نهاية النشرة، هذا أهم ما جاء فيها. التأكيد على دور الشباب في الحفاظ على القيم والتراث بمجلة علا برعد. جهود لتعزيز إنتاج الغذاء المغذي للجميع بمجلة سجنيتي. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. والناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. هكذا انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: انوي زخونا دحن بآجرنا هاجمنا تمسكن توقي اقرو اقرو سلا توقع استنى دحري التوصي شو عاد تسوين تصنير استنى دحري التوصي تطوي مخناتو نعو خداقو مسلا زورا تطو سلا زبالا نحن عدر رخيبنا انا الجمال المالت اسمعني نسينا انفاكت ببيننا انا خيدنا انا نمبرع قصة خيدة نسو نسيمين قصة خيدة كويد خيدو قن قواصت رخيبو عفار سلا زخوني اسمعني حجي قلت فهم تقبلوا ما ابتي ناي دوبتا حلف كانيو مالتي بتي او تقولقول او تنا شكر اوي توتا جي ني عثمان سلا زرخبو عثمان كا كمزي اي حدا بصاي اب كمزي اخيد له اتسالساينا بصاينا كا كمزي له او توغي قت ميت له نعوف تقبروهم نزو حويك اخترهم دليو وهم تراحلو دلا دلا خوينو دارغا خندي وسيد لهم 24 26 ساعه تخون حديره انا تبرح كلهم كم زين احنا قبرنا يسحل مريئه كاتبلو كوم غيرهم رخيبهم رخيبهم عطيونا قاو او صني احنا مسهم حدا يشمون تم حالت تخون اصاريو تبهيلو ابتعي صحيته ويانا عطيهم نيرو دحنا او مسودنا لهم كيدنا قدم برات هاونا لنا ككلاشنا حزنا دهري ما كنا قلنا نونش مع اسمنا مسيرة هجي ابتا مقدنا علي دار دبلو ان شاء الله انت علي دار او اصنيحم حجي بطولن هجي او اصنيحم دهري نحنا الصم ملخت غيرهم ناوجو ما بعزر يتملتي ابا عسل
1: مس عثمان دبلو وديد مس ابي ابي علي دار ازيح ما قيد له قصم هيوت بتعم خب عقل لعلي منياتو نحمش عاد شد الشمعات بأجار كيدامي بس إن بتميتن أزيم تطلع غيمي تعسمان حاش كمان مس أكله وتنك هذي كيدا رخيبي ما كنت كن قبل نخل كداين رجيت كل جيرنا كريشان أمور ديني كامرشاني موسيم ما كأرش بوردر نجيبوت خايت حدا قاعد قات أم دول خاب بوردر نجيبوت يوم قاعد موسد الله ونصب صب خاب بوردر نجيبوت إلي دارك مس بقرها بوسيل بتعم خبيني أزي أمها أول حمشت ما تفولت أمريت زي بالك ما يل أخلي يل ما كم سجيرة موسيا نودي ثاينا جدنا كنت في مكينة سدل كله بولت فينا باش سدل

0: Fette nisfana. جزي ون أخي لا أي فلد كان تنحكي محبر شوعته مستمسرته سلاموي قالسي كم زكايد ان حزب ارترا مسافلته حزب ارترا دليتو برتاوي قالسي مخانو بدرفي قالز ميرو قال خابو قوز دو يوازه عدو كحزه قرب ايا بيتوم كلاشن علاتوم واي انا قدي واي انا قدي ابزبن تقادلو كي كون ودي سمايندو ابصحيو بوتنخا زين عين الدرفتات زين كالن يدرف نيرو مالتي نايت حزبي دليتاتو مغلاصي نباخيلولا كما تنحكي
1: صبو املح مسكن
0: كارايبلي سخاب جوكا وطر حدن قوت سلستن قوت ريمرتي
1: قوت شواته
0: شواته مغوزاي افريكا ام مفارق شحن شمون تميتات تجميرو مع اس تزازيم
1: شحن جاته 210 4 5 مجمار ناي قدام ماكينه تعلم
0: مولو مالسي تعاوتي مغوزاي افريكا ام مفارق شحن شمون تميتن عمتاتيو تجميرو ابشحن جاته 210 4 كا توديو مالتيو رغبك يا لخي سلازي توادرتي نابوتا خنت ملسا زوم سعيبه زتصواكم توادرتون تمثالي حد عينت نطبام تيهم سلا زلهم نمفل لاي نام مدرخي عدم ريان عبد الرحيم كبيت مرتي سمبل موسى دانييل كبيت مرتي قيح بحري عوت نجاش كبيت مرتي باركا ريان ها قدام ما يتواداري
2: اوه
0: كم يالغا
2: صبو
0: جكا زين تمري صند صنحا قطرتات قطري مرض
2: شومونتا
0: قطري شومونتا سمم سلام وستفاليا مع سعامه تخايدو
2: شون شيميتن 40 شومونتا
0: رقصني يا اخا
2: هو
0: مولو ملسي تعوت رغبك يا الاخا سمم سلام وستفاليا بشون شيميتن 40 شومونتا ني تخايدو قالت وداداري موسيخه موسيها ميتنحكا
2: صبو
0: كاب قطر حدا حساب قطر 10 تب جكا حدا 3 شوعه تشمون تمرض
2: حموش
0: حموش تا حزبي ارترا نممصا بريطانيا بخمي تقبلوا سلامنتاي
2: حزبي ارترا نممصا بريطانيا منكسي مغزاتي بريطانيا انا بيرترا خمت خلو حزبي ارترا بزح تصفاتات يزل نيرو ጽቡቅ ነገራት ከንገብረልኩሚና ገለገለ ይብሉዎም ስለዝነበሩ መግዛእቲ ኢጣሊያ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብፅቡቅን ብዓብ ተስፋን ይተቐቢልዎ ዋላ ምስ መፀ እውን መግዛእቲ ኢጣሊያ ፍሉይነቱ ማሕበራት ክምስረት ኣፍቂዱ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ እውን ፍሉይነት ናይቲ መግዛእቲ
0: ሙሉ ነጥቢ መሊስካ ያለካ ተዓወት ህዝቢ ኤርትራ ንምምፃእ ብሪጣንያ ብኸመይ ተቐቢልዎ ስለምንታይ ኣትብል ነራሕቶኻ ከም ዝገለፅካዮ ብሓጎስን ብዕልልታን እዩ ተቐቢልዎ ምክንያቱ ቀልጢፉ ናፅነት ዝረክብ ስለ ዝመሰሎ ናይ መወዳእታ ተወዳዳሪና ዓወት ከመይ ኣለኻ
3: ፅቡቅ
0: ዓወት ካብ ቤት ትምህርቲ ባርካ ተሪፈን ዘለዎ ኣሕቶታት ቁፅሪ 2 ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 6 9 10
3: ቁፅሪ 2
0: ቁፅሪ 2 ስርሒት ፈንቅል ኢልና ባፅዕ እንተዳ ኢልና ቅያ 18 ደቃይቅ ኢልና እንታይ ንብል
3: ምቅፃር 33 ነፈርቲ ኣብ ኣስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ 18 ደቃይቅ ዝተኸየደ ስርሒት
0: ኣጆኻ ስከ ግዜ ኣለካ ነታ መልስኻ ኣብርሃ እያ
3: ብውሕዳት ውስናት ተጋደልቲ ብጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ተወዲባ ዝተኸየደት ኣብ 1984 ኣብ ኣስመራ ምቅፃል ነፈርቲ ብዙሓት ናብ ሜዳ እንዳኸዳ ዝድብድባ ነበራ ነፈርቲ ኣብ 18 ደቃይቅ ብሓደ ስቡእ እምባይ ማለት እዩ ዝተኸየደ ስርሒት እዩ
0: ሙሉ መልሲ ብትኽክል ብዘይ ጎደሎ ኢኻ ገሊፅካያ ስርሒት ፈንቅል ኢልና ባፅዕ እንተዳ ኢልና ቅያ 18 ደቃይቅ ኢልና ስርሒት ኮማንዶ ኤርፖርት ኢና ንብል ማለት እዩ ስለዚ ረኺብካያ ኣለኻ ክቡራት ተዓዘብትና ሕጂ እውን ከምዚ ክትዕዘብዎ ዝፀናሕኩም ሓያል ዝኾነ ውድድር እዩ ዘሎ ሕጂ እውን ሓደ ዓይነት ነጥቢ ኣምፂኦም ምፍልላይ ስለ ዘይከኣሉ ዘለዉ ከም እንደገና ዕጫ ኣግቢርና ተወሳኽቲ ሕቶታት ኣዳሊና ኣሎም ኣለና ሓደ ዓይነት ነጥቢ ብምምጻእ ተደሪቦም ዘለዉ ቀዳሞት ሰለስተ ከወዳድሬ ቤቴል ተኸስተ ካብ ቤት ትምህርቲ ኢምባሃራ ሉልያ ሄኖክ ካብ ቤት ትምህርቲ ሰማታት ረያን ዓብድራሒም ካብ ቤት ትምህርቲ ይሰንበል ከም እንደገና ቋዕድሓን መጻኹም
4: ቋዕድሓን ፅናሕኪ
0: ንራባረብ ኢና ንመስል ዘለና ኣጆኹም ሕጂ እውን ዕፅቡቅ ዕድል ምንየልኩም ቁፅሪ ምረፂ
4: ሰለስተ
0: ቁፅሪ ሰለስተ ካብዘን ዝስዕባ ከተማታት ኣብ 1970ታት ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ መግዛቲ ናፃ ዝኾና ኣርባ

0: شو وين؟
1: اي رغب كان لغا عوت مرأس لزنبرتك يا غريتا حنت عدل عزلاتك بسلسته قوانقاتات مالت فرنسا جرمن ايطاليا استفلا ليو قومات التونن ايروبا ويتهاجر سويزرلاندا ازكن السوغن ولا استفلا ليو كمز عينت بزحنتي هالوا اب عالم كابز تصوعو توم هاجراوي سمي عدزل على الزلو ومدبا هالو هسبي حنتا از مالتك تفل الياتوم سي اي نهاجراوي سميتهم اي تنكفومن سي غادريكا بزحنت كمزي هايمونوت مهلاوس نحد هاجر سمروتو كتنكفو قديت ايكونا كاليت تورا داريت بيتيل كاليت حتو خيات سعف اب كالاي كينات علم كندي سابات يوم هيوتوم سينوم ها حمسة شح لا حمسة حموشتان مليون ها حمسة حموشتان شح ما حمسة مليون هاري أبكالاي كينات علم كندي السبات يوم هيوتوم سينو بتزنبر كينات مالتيو ها حمسة شح لا حمسة حموشتان مليون ها حمسة حموشتان شح ما حمسة مليون أجوخ قزير لكي حانت عدل سلا زغنة حسبها بلك مانسي
2: ها حمسة حموشتان شح
1: أي رغب كيانا اللخي بيتيل مرأ سلا زغنة نعاخون حانت عدل ياني راتكي أبكالاي كينات علم كندي سبات يوم هيوتوم سينو معت بني راح تغيك ساب حمسة حموشتان مليون ايدو بيت سحنير وتهزبي سالساي توالا دارينا موسي كاب مكلغال ودسب اب عالم جميرو ناشحات عمتات ززرقاح كساب ممهاز صحفتن ممزقاب زلوغزي مسداش يمدب ها حق انيا تاريخ لا قدمة تاريخ ها سنصواي ما تاريخ
0: ما تاريخ
1: تهاويخ كان اشتاي موسي اي رغب كيان كم قلقال ودسب او عالم جميرو ناشحات عمتات ززرقاح كساب ممهاز

تفضل الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم على الفضائل الأثرية، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. افتتاح المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 في العاصمة أسمن. تنظيم سيمينارات جماهيرية في مدينتي كاسل وهانوفر بألمانيا. شرطة المرور بالأغنية الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تغليف ترامب للمناورات العسكرية. الفنيتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. افتتح اليوم 20 من أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمراء المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية في إريتريا 2026، والذي تنظمه وزارة الزراعة تحت شعار تعزيز نظم زراعية وغذائية مستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة، إلى جانب الخبراء والمهنيين وممثلي المزارعين ومصنعي الأغذية وشركاء العمل، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور إفريم جبر مسقل أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل نتائج الدراسات والبحوث ومراجعة التحديات والفرص الراهنة في القطاع الزراعي ومناقشة الأساليب والتقنيات المبتكرة وتحديد توجهات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في البلاد. من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة الخدمات التنظيمية والرقابة سيد تخلى أمس قلنا، الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة، أن تنظيم المؤتمر جاء في أعقاب المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية والذي عقد في يناير 2025، مشيرا إلى أن المؤتمر يجدد التأكيد على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد. وأكد السيد تخلأب أن المؤتمر يشكل فرصة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، داعيا جميع شركاء العمل إلى توسيع مشاركتهم وإسهامهم في مناقشة الموضوعات المطروحة وتبادل الآراء بشأنها. هذا ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويتناول 8 محاور رئيسية تشمل الإرشاد الزراعي وتطبيق التقنيات ومدى تقبلها من قبل المزارعين والرقمنة الزراعية والقيمة المضافة والأعمال الزراعية وسلامة الغذاء وأمنه وضمان جودته والتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات والتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره والموارد الوراثية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياسات الزراعية والرقابة والإدارة. نظم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا سيد كبر عبد

خاصة يومي 15 و16 من أغسطس سيمينارات للمواطنين الإريتريين في مدينتي كاسل وهانوفر. وتناولت السيمينارات عددا من الموضوعات من بينها الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة والعالم ودور المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيمات الوطنية ومشروع مدرسة أفهم الداخلية إلى جانب الخدمات القنصلية. وأوضح السيد كبر أب تخصصي أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالحروب وقيام السلام، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري يحافظ على تماسكه ووحدته وسلامه ويعمل على ضمان سيادته والتركيز على بناء وطنه مع متابعة الحملات الرامية إلى تغيير هذا المسار والتصدي له بوعي ويخضع. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في ألمانيا سيد طعام هيلي في شرح قدمه تحت عنوان المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيم أن التنظيم يقوم على الإنسان وأنه لا يمكن بناء تنظيم قوي ومستدام من دون مشاركة شعبية، مؤكدا أن العمل يجري وفق خطط لضمان مشاركة جماهيرية فاعلة وقوية. وأكد أن بناء الدولة لا يخص الحكومة وحدها بل هو مسؤولية كل مواطن، موضحا أن الدولة تستطيع تحقيق التنمية والتقدم في فترة وجيزة عندما يكون شعبها واعيا بقضاياه ومتمسكا بأهدافه ويعمل بصورة ثابتة ويتحرك من خلال الممارسة الفعلية. وفي ختام السيمينارات أكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في تعزيز التنظيمات الوطنية والاطلاع بدورهم في القضايا الوطنية. نظم شرطة المرور في الإقليم الأوسط حملة توعوية لسائق المركبات الكبيرة ركزت على تعزيز السلامة المرورية على الطرق. وشملت الحملة التوعوية التي نظمت يومي 14 و18 من أغسطس أكثر من 300 سائق من سائقي خدمات النقل العام في مدينة أسمرة وشركة ترانسفورن. وقدم مسؤول التحقيق في حوادث المرور السيد إسياس برهاني ومسؤول الرقابة والعقوبات السيد إساغ يعقوب إرشادات حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدين أن مخالفة القوانين لا تؤدي فقط إلى خسائر في الأرواح والممتلكات بل تخلف أيضا آثارا نفسية واجتماعية لا يمكن الاستهانة بها. وأوضح المسؤولان أن أكثر من 1327 حادثا مروريا وقع خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة مخالفات قوانين المرور أسفرت عن وفاة 28 شخصاً وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة بين خطيرة وخفيفة، إلى جانب أضرار مادية قدرت بأكثر من 10 ملايين نخفة. وأشار المسؤولان إلى أن من بين أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة وعدم إعطاء الأولوية إضافة إلى مخالفات أخرى. من جانبه أكد قائد شرطة الإقليم الأوسط الرائد هابتي قبرو استمرار تنظيم حملات التوعية والإرشاد للحد من آثار مخالفات قوانين المرور والسيطرة عليها، داعيا السائقين إلى تطبيق الإرشادات التي يتلقونها والعمل بمسؤولية من أجل خفض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق. ودعا المشاركون إلى استمرار الحملات التوعوية التي تركز على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، كما اقترحوا اتخاذ إجراءات لحق الباعة الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المركبات، إلى جانب تنظيم حملات توعوية مماثلة تستهدف المشاة وراكبي الدراجات. أنجز الطلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية بمديرية صنعفية مهامهم بنجاح، ووفقاً لمسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد فقد تم توزيع 490 طالباً على 3 مراكز في المدينة، وشاركوا في أعمال صيانة التربة والمياه وحفر الحفر لقرص الشتول. من جانبهم قال المعلمون المشرفون أن الحملة أسهمت بشكل كبير في غرس حب الطبيعة وتقديرها لدى الطلاب منذ الصغر. وأوضح عضو هيئة القابات والحياة البرية السيد جرماي السيومة والسيد ألاي تولى برهان أن الحملة جزء من برنامج يهدف إلى تخصيب الأراضي الزراعية وزيادة القطاع الشجري في المديرية. مشاهد الله الفضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قبعاً مرحبا بكم على صيد العالمي. أعلن سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحراز تقدم في التعاون في مجال الأنشطة النووية مع بدء تفتيش مواد نووية أعلنت دمشق عنها مؤخرا في إطار مساعي تسوية مسائل عالقة مرتبطة بأنشطة غير معلنة تعود إلى عهد النظام السابق وفق بيان مشترك صادر عن الطرفين. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي في دمشق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أن التعاون بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة. وقد أشهد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتقدم مستوى التعاون مع سوريا في مجال تفتيش المواد النووية ومعاينة بعض المواقع على قرار دير الزور.
وأجرى غروسي زيارة إلى سوريا يوم 17 و18 من أغسطس الجاري، شملت موقعا في دير الزور وموقعا ثانيا مرتبطا بمواد نووية اكتشفتها سوريا مؤخرا. أجرت كوريا الجنوبية تدريبات الدفاع المدني بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاستعدادات لحماية السكان وضمان استمرارية الحياة اليومية في حالات الطوارئ. وتأتي التدريبات في وقت اتفقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تقليص مدة وحجم مناورات درع الحرية أوليتشي السنوية عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير للمناورات المشتركة. وتم تقليص فترة المناورات من 11 يوما إلى 5 أيام مع خفض جانب من التدريبات الميدانية. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن تدريبات الدفاع المدني ذات طبيعة دفاعية وتهدف أساسا إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، وليست موجهة إلى تهديد كوريا الشمالية أو تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ويأتي تقليص المناورات المشتركة في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية بعد إعلان ترامب أن زعيم الكوريا الشمالية كيم جونغ أون استجاب لاتصالاته الدبلوماسية. أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات عسكرية في مدينة شينكو وسط رومانيا، وذلك بمشاركة نحو 1000 جندي ومئات المركبات العسكرية. وضمت المناورات قوات من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وأسبانيا ورومانيا، حيث نفذ الجنود تدريبات ميدانية شملت حرب الخنادق والتعامل مع المنشآت الهندسية وفق وكالة أسوشيتد بريس. وتجرى المناورات في مركز جيتا الوطني للتدريب المشترك في منطقة تشينكو وسط رومانيا، حيث شاركت قوات ومعدات عسكرية في تدريبات ميدانية تحاكي ظروف العمليات العسكرية وتعزز قابلية العمل المشترك بين القوات الحليفة. وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الناتو لتعزيز جاهزية قواته وقدرتها على الاستجابة السريعة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشغيل البيني بين القوات الحليفة ولا سيما على الجناح الشرقي للحلف. في الخبر الأخير، دعت الصين إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، وذلك في عقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب من الدول أن تنحاز إلى الجانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لينغ جيان في مؤتمر صحفي دوري أن الصين تعرض الانحياز إلى طرف ما وتشكيل تحالفات في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقا لمسؤول أمريكي ومسودة داخلية طلعت عليها رويترز، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإبلاغ عشرات الدول بضرورة اختيار جانب الانحياز إليه في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، محذرة إياها من أنها ستستبعد من تحالف للذكاء الاصطناعي تقوده واشنطن إذا انضمت لإطار منافس تتزعمه بكين. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. افتتاح المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 في العاصمة أسمرة. تنظيم سيمينارات جماهيرية في مدينتي كاسل وهانوفر بألمانيا. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تقليص ترامب للمناورات العسكرية. الناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: إذا قلت له هو تومز خفلو تقول كتاب سمعت إن العالم كم وقاز خفلي إلا هو تي خفلو سلازي تقول هو تومز خفلو العلامة ما فيد صمت وبسي بدم نسأل عيب مسعار بمدم ساس ترقاقيسو بدم صخة تسعة ساعة إنك شو منتخب بمدم ساس أكد معلم كل عالم زريو كها أول الناس قلتي بزبيعتها جنزي أخجلس فتنا بزها مزمور زيها كسنو سمعتها تيلي هو استرفقكم يلن سمعتها تكسنو بكل من قدي ألامكم أب ألا أب مودعته بس هو قيم بدمنا بدمسنا ناس قلت ياهو كينا كسنو سمعتها سي سي إيرترام بالبلك بانديرا تسعيرو دمينيانا واناتاتك نقيسنا سلام توليدو فتحته فريدو كسون سمعتاتنا فتحته فريدو غن بالكلنا خلي دانيا يكون فريدو دمسنا يتوانا هزبي يتوانا وانا ارتراز غن هزبي دمسو فريدو نسي دانيا
1: من زي موزي من زي ما سريح وان
0: زي ما أرون
1: أرون
0: ني أروني
1: أروني
0: همز بالكو أرون أبوزي مزامور
1: ندحري تسكخ ملسك ترقي حرمت قدنا حرنت مجد حرنت معرف قعزو حرنت سبل نجارات وكالي تأمرتي مسألة ويد ما تخرج لها قد فتري كم من تأتي بالجسر تمحبرة وقديك اللي خي أخا داريسكا أبزا متحفكا فلامي تبيت مخا مغانا أسفيركا لها كبيت بالجسر
0: زيا انتاي سرقي حرنت مدحن نايتي نايت سوراي كل ساعة صلائي أبكينات حدا نتخالق سعر نحرقين مسمرات حدا خبتي سرحلو مسمرات ناي ركب ناي حدوغن معصاوي إثيوبيا مسمرات ركب ناي زباو قنبار سنكي اتقي وقات زمالالة سلو كلو زمالالة سلو معصاوي يروتي مدب ناي إثيوبيا أبسمينا ممرأة صحني يجي مسؤول استعساس رأي سمينهم رأس عالتي ناب سودان زقربة جنبار سلز نبرة بعلاج أعداء زمت سلز نبرة مسمر بكارورا بيلو نايم أو بتوع زعر بتوع كينات كاميو نزق جنبت متعو كهزبها جنبار حدا مرض من جدي زرحات خابو بوخ صلوا ختن كف زي كيل أما نار حق أي كونن جن دحان وحسو خنا من جدي صرت ميرو بحول لعبيلو نعرق زعتهم على كده. سرقي حرنت بمسرته بتحرابوتاتي نوح نسحل زعتو سرقي أو نسرقي حرنت بهالنيو. زي كأمك قصلتو إيه. بفلاي زي مسوق قصيلو خاء ناي بدهو سرقي بدهو مسرحو زي فترة اللي سمعت وي برغيت يعني سرقي حرنت سيفا. نوحز ولا قتمي ناب دم صحفاش كيدان يرى ندرف بزخون من قد خاء أبزي غريب عن يرى زيات أنا يدرف يعني زيات أنا يدرف يعني هجي نتي نينا علامة مخانو وحسن ناتنا هلاوي مخانو ندقنا خاء بقبوتات أبزي صدافو قبوتات سرح بمخانو زخدن بر مسزلون بر زخير زلاي مسلكان ويقع بتاع انصار كتري أهلا أزي كمزي نابلنا تتواوي زخير أبتوانتي مستي بزح مسارح زي بالكامو خان كان مستي جزيون عدل زهيب مخان ولا نختص النعول مخنياتو ورار بحر ورار يزم تسللو أبيناي ورار تقعد عندي ناي ركبنا مسمر نسأل أخ حزاق إلوي نقدر فان خلون كفلت أي تقلنا مخنياتو تادرا وخنتات عبير كايو كنا جن سوقي مسخات قداديم كخسر مزغل له هو مزغل له خنتات كموزع مسألة أسي أجر رامز هنا سرقاتات سرح في اللي يزبوا قنبار مو نزل مجلسي كابز درك نزل تركيسة سرقي حرنتي لي
1: تبوا أنت خبت إن قلت متعتك مدرن سماين أنت تلاقي به خبعين مرفق وأنت تقبل تتقبل أروح تبلو ما حد صور تحسك لا كل ما افتحت إنت كاتش أبيت كاتا قاعد على يزبلو خاص تعرف فترة كاتا تونسي دارجا متحف يا زيا دينا تخونات نتي مدرخنات هواو مس كله نجاراتي عرفت تقرا من نبزح حجي مس قالت كاي خا دحر سلاح تا وراد ابتقمبر حال حال كيدكم كتقربون قالني نيرما ابزا قلت مزلك كتمسط انت هيو تسمع خلخ انت هي فطره لك

0: عزو سلامتنا تقبلوا فانا وانا مكتل تركبوا ظهركم تعذبتنا كما يتوعلون لو معسران حساس ساعات حمش سدلوا هاجرون هاجرون زيناتات هيدنا لكم كريم نازلنا اديب عبدو مسغرا بيت كونكم ملكه تبرت تولد مهانينا مكتلكم بخبرنا عدمنا فلما عرس زينا هاجروا على حرشه مصنعات اير ترانزيشن اسران شبدشن لو معسران حساس ابسمرات خفيتو منستر تمرتي عبد الكم حرن حلفت احضر تابعه تمرتن هوستيلاتن سلطنه وديبو اب كتماتات كاسلن هانوفر ان جيرمان حزباوي سيمينارات تخايدو روسيا بلعلوتا دراوت كالات يوكرين كبيت كسارا زورده متقعتات ميسايل اكايدا ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መወዳእታ 2026 ምስ ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ተራኺቡ ክዘራርብ ከም ዝኽእል ኣሚቱ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንባጀት ምክልኻል ሃገሩ ናብ 3 ሚታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ክብ ከም ዘብሎ ኣፍሊጡ ዝርዝር ዜና ንክልተ መዓልታት ዝቕፅል ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻ መዝናዕታት ኤርትራ 2026 ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተኸፊቱሎ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዱን ዘዳልዎ ፀብጻብ ግረመስቀል ገረስጌር ከቕርቦ እዩ
1: ሚኒስትር ሕርሻ ዝወደቦ ሃገራዊ ዋዕላ ሕርሻዊ መፅናዕትታት ኤርትራ 2026

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا المستهلك المعتاد بأهم العناوين. المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يفتتح في العاصمة أسمرة. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية الطلابية في دكة. تنظيم سيميارات جماهيرية في مدينتي كاسل وهانوفر وألمانيا. أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعليم في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة البحرين الهندي والهادي. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ. إلى التفاصيل، افتتح اليوم 20 أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بالعاصمة أسمرة المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية في إريتريا 2026 الذي تنظمه وزارة الزراعة تحت شعار تعزيز نظم زراعية وغذائية مستدامة من أجل النمو الاقتصادي. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة إلى جانب الخبراء والمهنيين وممثلي المزارعين ومصنعي الأغذية وشركاء العمل، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور إفريم جبرمسكل أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل نتائج الدراسات والبحوث ومراجعة التحديات والفرص الراهنة في القطاع الزراعي ومناقشة الأساليب والتقنيات المبتكرة وتحديد موجهات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في البلاد. من جانبها أوضح المدير العام لإدارة الخدمات

التنظيمية والرقابة سيد تخلاء مسجن الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة أن تنظيم المؤتمر جاء في عقب المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية الذي عقد في يناير 2025، مشيرا إلى أن المؤتمر يجدد التأكيد على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. وأكد السيد تخلاب أن المؤتمر يشكل فرصة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، داعيا جميع شركاء العمل إلى توسيع مشاركتهم وإسهاماتهم في مناقشة الموضوعات المطروحة. ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويتناول 8 محاور رئيسية تشمل الإرشاد الزراعي وتطبيق التقنيات ومدى تقبلها من قبل المزارعين والرغمنة الزراعية والقيمة المضافة والأعمال الزراعية وسلامة الغذاء وأمنه وتغذيته وتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات والتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره والموارد الوراثية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياسات الزراعية والرقابة والإدارة. نظمت وزارة التعليم في مدينة دكة أمحاري خلال الفترة من 10 إلى 19 من أغسطس دورة تدريبية لمسؤولي المدارس الداخلية القادمين من مختلف أنحاء البلاد. ونظمت الدورة شعبة متابعة المدارس الداخلية والنزل الطلابية بهدف دعم الجهود التي يبذلها مسؤولو المدارس الداخلية في إعداد مواطنين مؤهلين ومتميزين. وخلال التدريب الذي استمر 10 أيام تم تقديم 8 أوراق بحثية تناولت عدد من القضايا المرتبطة بإدارة المدارس الداخلية والنزل الطلابية وتطوير أدائها. وأوضح منسق البرنامج الأستاذ تخلب برهان قبر سلاسي أن الأوراق البحثية شكلت جانبا أساسيا من برنامج التدريب. من جانبها أشار المدير العام للإدارة والمالية السيد قبر هنس حاغوس إلى أن التدريب يمثل خطوة مهمة في تطوير أوضاع المدارس الداخلية والنزل الطلابية، مؤكدا أهمية مثل هذه البرامج. بدوره أكد ممثل المتدربين أهمية التدريب والدور الذي يؤديه في تطوير العمل، داعيا إلى مواصلة الاهتمام به وتعزيزه على مختلف المستويات. نظم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبراب تخست يومي 15 و16 من أغسطس سيمينارات للمواطنين الإريتريين في مدينتي كاسل وهانوفر. وتناولت السيمينارات عددا من الموضوعات من بينها أوضاع البلاد الراهنة والمنطقة والعالم ودور المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيمات الوطنية ومشروع مدرسة أفامبو الداخلية إلى جانب الخدمات القنصلية. أوضح السيد كبراب أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالحروب وغياب السلام، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري يحافظ على تماسكه ووحدته وسلامه ويعمل على ضمان سيادته والتركيز على بناء وطنه مع متابعة الحملات الرامية إلى تغيير هذا المسار والتصدي لها بوعي. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في ألمانيا السيد عام هيلفي شرح قدمه تحت عنوان المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيم أن التنظيم يقوم على الإنسان وأنه لا يمكن بناء تنظيم قوي مستدام دون مشاركة شعبية، مؤكدا أن العمل يجري وفق خطط لضمان مشاركة جماهيرية فاعلة. وأكد أن بناء الدولة ليس مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية كل مواطن، موضحا أن الدولة تستطيع تحقيق التنمية والتقدم في فترة وجيزة عندما يكون شعبها واعيا بقضاياه ومتمسكا بأهدافه ويعمل بصورة ثابتة ويتحرك من خلال الممارسة الفعلية. وفي ختام السيمينارات أكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في تعزيز التنظيمات الوطنية والاطلاع بدورهم في القضايا الوطنية. عقد أعضاء المجلس الشعبي بإقليم معنسبة لقاءات مع سكان مديرية حقات خلال الفترة من 18 إلى 20 من أغسطس تركزت حول الحفاظ على الثوابت الاجتماعية والحد من الممارسات السلبية. وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة من بينها أهمية الحفاظ على الثقافة والقيم والآثار المترتبة على إقامة المناسبات الباهظة ورعاية الشباب المؤهلين وتعزيز السلوك الأخلاقي السليم إلى جانب مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث ودفع الضرائب للحكومة وتعزيز عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي تهم السكان. وأكد المشاركون

هنا أهمية مثل هذه اللقاءات باعتبارها وسيلة للتشاور وتبادل الآراء. بينها إيجاد حلول لمشكلة الحصول على مياه الشرب النظيفة، وإلى مزيد من الاهتمام لمسألة تخصيص الأراضي السكنية واتخاذ إجراءات للحد من قيادة السيارات من قبل القاصرين لما تشكلهم من مخاطر، إلى جانب تنظيم وتوفير خدمات مصرفية في حقات. ودعا مدير مدينة حقات السيد نزار برختاب السكان إلى المشاركة الفاعلة في برامج التنمية والاستفادة بصورة أفضل من الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن خطط التنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون مشاركة المجتمع. ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات خلال الفترة من 23 إلى 26 من أغسطس في إدارات ضواحي جلاس وانجنياق وإدامر. سادة وسيداتي، الأفاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أسفر انهيار أرضي في موقع لتعدين الذهب بجمهورية أفريقيا الوسطى عن مقتل أكثر من 100 شخص وفق ما أكد مسؤول. وقع الانهيار في بلدة زامبوي بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الانهيار الأراضي، حيث وثق سقوط الأتربة والوحل على العمال في الموقع. وذكر ممثل الدعاة في بلدة باور بغرب جمهورية أفريقيا الوسطى أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل ومصاب، وأن آخرين في إعداد المفقودين. أكد وزير الدفاع في اليابان وأستراليا على بذل الجهود لتعزيز العلاقات بين بلديهما والولايات المتحدة لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. فقد التقى وزير الدفاع الياباني كويزومي شينغيرو وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالكيز في كامبرا، واتفقا على السعي نحو علاقات ثلاثية أقوى، مع الأخذ في الاعتبار مشاركة قوات الدفاع الذاتي اليابانية في التدريبات المشتركة في أستراليا وغيرها من أشكال التبادل المعزز. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام. وقال مسؤول في هيئة الأركان الكورية المشتركة أن كوريا الشمالية أطلقت مغزوفا واحدا غير محدد على الأقل. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق العام الجاري. عرضت أكثر من 3000 روبوتات بشرية وصناعية وخدمية في مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين في 19 من أغسطس، ما يبرز دفع القطاع نحو المصانع والأنشطة التجارية. وتسعى الصين إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة لبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ تستضيف الشركات المصنعة أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مع تجديد القيود الأمريكية. ويشهد هذا القطاع نموا سريعا، إذ تزيد شركات حجم الإنتاج وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخفض التكاليف لجعل الروبوتات أكثر موثوقية. السادة والسيدات، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يفتتح في العاصمة أسمرة. تدريب لمسؤولية المدارس الداخلية الطلابية في الذكاء. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتهديم السلام المروري. أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعدين في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وكوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. حتى جديد اللقاء، طبتم في أمان الله وحفظه.

0: ماشي انزي، مش حالي اللي جمر كل معالتي جن ولا بناوين اي كم زي ندم معي مسلين ير مسرقين نفتي ومية مسرقين نايف تحرق عجيب كنسر حكى للناس حالي هبتدي جمر كل عدات هتحزسني هم جمر تسلة تجمر سيترد انا كم سردي كيكون كانت أطف
1: سرح زفوتو سب ولا ون سرحو وقاد خاما يخفلو نسرحو بزيك المخونتي زفتوه فقر مويو دما أبتكبر سرحو بقبرين سبارق مويو سطلبو زبالة كلو بعقمي مالا سرحو سبل الكبلون ليتن معالتن يسرح حسابو حلمو دليتو سرحو نمعبا يخون عبيت بزيادة سرحن سعرن كمزمتسي أمن أبو أتوكيروني عيي كبرتو بزي قدس نسروح دما كل جزي وفيو
0: فوتو بك تزي فوتو خافهم وجزت في تقدس هاي مسرحكم تمايا سلت فوتو يخا حدا نجر كم دعاء عملت من تسرح ولا تخيل در ليت فكر مايا تخيل انت هاي كاب على حدا عملت كل عمل سريح كا خال مايا تغيري خا زين سلت فوتو تمايا بس قبل زحد ساعات وينز أنا حل
1: أمود أتانا بيات كابتموكرات بقيسام أقداس مخرب مهابيا على الهزازيما
0: قوالك سرح لها طوط خلا دق فوات ريم دلو كان أسوا خمزي بلو يعبين أس مويا مويا جي أبحاد سرح تتعني حتكاس كمت معلوت ريا عمين كات أطوال لك يدو لان كسرحي يتخلني هاي ديكوانا كمت سرح عمين كات بقال لك تقسرح لك الدلو نقار يدو لان قال ان سيت تصرحت اقم دلو صراحه يكونن تتبقيس قالو مالتي تي مياس كم مياس بو مياي بتقم مين يكونن كبير يكونن كبير كون خلي انت عتي خيال طعمي كبير يكونن

0: أنتي تخيلي بس أنا حشك زعبالي أبز حشك
1: وضغشي زين قالعو كيت وزع ذي الكيت
2: كيف عسي ينشرون سنة
0: قيرو ده حديكي
1: لا على النقص لا الناس كي
0: ويلوه هاي بس عندهم قطع إلا ناس إلا
1: مقطع لا ويقطر نمرة
0: نبغي يلو
1: أنا سي شغلة أنا إذا نقول عتني بقلة بقيت قصي دنس أنيحه
0: هوا بيجي
1: مسح قلبه بلا أنا سي ده هاي زغوالي كبرخبكو دك أسك إلى هني أسأنيحه خير خيرك
0: أم خيدات قنبوات وشقي
1: وده أو
0: قنبوك كده نشتغل فا
1: دك أسد وده يدوباري قتيل اللي يقدر عليه دك أس أنت خنس كان علي هذا علي
0: نحن فيه نعرفه
1: فعلولوس
0: هو نعنا دعرفه كده تقوم بواو وبقول
1: بواو اللي خمس أكنيه
0: واه أي نحن أسكن صعبة كنين دينا أو دينا ما حدد
1: علولو بلو
2: الرئيسكي ولا
0: رضح الرئيسكي وداشي مسخاخر أبي كان عرفها كأينا
2: أنا سلحان نوز دوق وقرون فاسكو كأي اسمه اللي عرفه
0: واه أي تعخن ديخا إذا قلت كاسي ولا يتبرر هنه تحن ديخا؟
2: تحن
0: اي حرقي قلت حا
1: انت هيدا عامتين دكاسي والبندي
0: واه كنا قولي انها من دكاس با
2: يا عرفاق ده
0: اي
2: وز دقل فاسكوك
3: أنا نورا جمر عقيشو أديك دستعقل نزيب لنسي أويركب

0: ሲ ኩድም ከተብለን በሐደ አፊቱ
1: علال غرازو معاسم انه هوين اولات احنا مسينا
0: ساي بلشنا اسبرك مسينا هنا بركه مسينا
2: طبعا عينهم لازم
1: تفتح اول هيدا ماشي ندير عاوزين نعلل امبارح
0: حقيقي حقيقي تخاقوا عليه مسنا حشكي كذا بس خاطر عايش ودي

0: الريكات اللي معكم سبوع ولا غا كبديت عن جرا صول مسلا غا صلا رزي غا زي تحز زي تبت نصلا عيو أبحوز أقمت دلالي زي عجبو محرز زي فلت نفسي زي حسم كاب قيدو زي ملت تتا تتا تتا تتا تتا تتا
1: ሰንታይኪ ሰበብ ዓዲኹም ከይ
2: ዳሩ ወዘተ ዓዲኹም
1: እኒ ክልተ ምርጫ እየን ዘለዋ ንሓንቲ ፍታው ክን ምርጫ ክንነብስኽ ክትህብኒ እታ ካልእቲ ግን بزي عقتي نخدر بيك
3: ها
1: هو خفانو هبزي انمرتي ما رساون نسيت انا يوم كان يتفطد
4: بالي
5: نفع ما قيت التمنع
4: نفع
5: نفع اسكي
4: ويلك
5: بالي تكبر على زقل عقد نفع نفع انا بيد خيدا
4: اتتمزم
6: انا ويبلالي
4: انا بيد خيدا ويبلالي قدس قدس
6: ويبلالي
4: عفكن عطيت وطفل طفل اسم مخزره
7: ادسمع بس معقول لك متصدق كم قد كنعتبه نوري نوري
8: انت قول لي قول لي ايه
9: انا ساوند اوكسيد
8: راح يكون
9: ملوتر
8: طارينا لناوي اه هذا فينا دخلنا
9: دخلنا حيا له زعاب
10: قد حيا له
8: وحسين كبرندور
9: ها
8: انت شو ما
9: قدروا
8: أغاش ما تصلوا لكم حبرنا وخيل زوم لك نبيت نقروا منه
11: غيرش ما تصلوا
12: أبيلو
11: بيت ما تصلوا
12: وين تصلوا أتتري
13: أنا صلي تعينا نبلو
12: وين أمس كورا نقل وداشي
13: فلن أمس كيرا سلاتها
12: فين تذكر وداشي أتا وداشي
14: وين دا رحان لكم
12: أتا وداشي
13: غيرش ما برمتيا
14: أبيلو
11: مسألة لأقل ما تصلوا
14: كلهم ديمك
11: فالون حضرون شو ماي نيري
14: سكوا لي بصنعني اوفاي
12: اوفاي
14: تاتا قبو
15: حالي
14: لحالي لا دا يخون كناتي اصا زعون كن كن شارم زعون كن كن
15: انتا زعون دينا وانتا رحان ديخن
12: انتا هان دينا
14: انتا اي لحان دا تنب عاري يخون كن دلخن
15: كنت زي لبعاد انتا رحان كن كن
12: ساندي
14: ليه ما ساندي خي
12: ساندي عينو
15: او ما عينو
12: ساندي
14: طفيا
12: هو طفيا
14: داي مالتي طفيا ما هز طفيا ابي ما نوسي دوا
12: مون برينا
14: داي داخن برينا مزا خمي كونت موعيلا
12: مشات كاو افافي بيتا منكم بوسر عندي

انتي كتصوت كأنر فنترق كبل كربش كعقرقر نساك تصولت كمبر بركة تماهيرا مصعبهو عابي مسكو بسكو مي ارترا كزيريلا كسوت غزو طبيه من زبالة موخاني اي فلت النيرة سبا باي تسفى زنبرة كومو تخينو سيقام يلان سقط رايبلو نابي عصبولو تماهيرا تماهيرا تماهيرا كابزك صعصا ماي دقري تصغيرة التسمي أتريرة أمورو يسحيلة شعو مي إرتراز دفرة أنت لو شاموت إيه وطي إيه تنبركخ يزولو تنبركخ فرق طري بولو تساقم يلا سريحة سريحة هبطا مسكونكو شعو إرتراوي كولو قبل علي هلو أبتحتي هلو ننناتو متصوت بامبولا ننناتو بشكوت كارميلا ننناتو بالاسو منبري ننناتو نفاريت مزاوري جرفاندو بش بش كبلوكمي بش بش سب طراي بلو امانوني نسخاتكم طراي ساقبكم كي تسبسبكم تسرقمكم امهروني كم او كبارون بر تساقام يلن عين طراطا ازيو ترقمو بلادي تساقام يبلكن فتو تهاقري

مرحبا بكم متقبعة عدو وتخارج لكم حسام متقبلتنا من دلندات لينا لقل اليوم دولي للأخبار قلنا قدم لكم توك كمال المسلف كله أرس أخبار وطني وعلى حفظ حرس إريتريا سنة كل 1906 دي بأسمارات فاتحة وزارة التعليم دي بدك أم حليق المسؤولين ومدارس بوردين وهوتيلات تأهيل نظمت تلهياتات شامبيون نوادي كبري إريتريا سنة كل 1906 دي بكرن أمبتا من أخبار خارج هي روسيا دي مؤسسات عسكرية نا يوكرين هجومات كروز مثال كم صلوا دي تحبرت ريس أمريكا مثل ريس قبل كوريا ده تواجه قبل ده كم صار قدر شرحة حكومة أستراليا ميزانية الدفاع ناي دولتها كم صار وكل أتأمرت من أرس أخبار التفاصيل الأخبار وزارة حرس اللي نظمت توت أنيا وعلا حفظ حرس إريتريا سنة كل 1906 ما تقدم التلاليوت لبو أنظمة حرس ونابرام إقل عبوة اقتصاد وطن إبا تبل سقرات يوم 10 أغسط دي بأسمارة قاعد كونفدرالي شاك على تفتحهم دي بلا وزارة لبتوم وكلام سب مز حكومة وجبت سب مقدرة مهنة وكايل حرستوت نابرار لدالو مؤسسات سب شركة شغل وعزومات لقبت لهم لحدرو دي بعدات مكساتي مسؤول مع مقرحية لجنة دكتور إفريم قبل مسكال دي بس مع كلمة اللي على اللي مجال نقاش دي بحفز التنكبة تيان الخلقات حضرت ومقابت حرس وأبكات قل باحصوت دي بأقباي وبصور قل ناقشوت كمسال هما قل عبوت دايما دي بمجال حرس لسدق بي قل أمرت لأماما كمسال تشارحم وزير حرس ندوكلا كلمات الأسماع مدير عام قسم قدامات قوانين ومراقبة السيد تخلاب مسجنا بجهته اللي على الليم قل لقبا لأتنايتا لديب ورح جنواري سنة كل 1905 للسرقة للدنيا وعلى حفظ إريتريا كم سلطون دشار حام عمود لرس مجال حرس إريتريا قل التور وكم أساس عبوة اقتصاد عدنا دورو قل تأكد لتبيئة قلد كم حديث لودح كم سلطو أفهمام اللو على اللي فتوح نقاش ومتبه هالكم سلوما دي مبادلة أمر ومتسدى داي بكتل خلقكم سلطولة شرحة السيد تخلاب دور ومشاركة كلهم سب شركة شغل دي بلا قل هدق للتقدم أرس لقب نقاش قل توكلت فاقدا اللي كل يوم لا تنح وطنياي وعلا اكستنشن حرس وفعاليت وكبتي بحرستوت ديجيتال حرس وسوق عول وقلت حرس منقفو دمانت قزاء ونابرة بايو تكنولوجي حرس وكدامات لاباراتوري متبادل جو قابوت أرزاق ورس وحفظت بزحي حيام كم سلوما عقل حرس مراقبة وإدارة ديبا لبل سمانة رس لركزة 7 وراق حفظ قلت قدمتو وزارة التعليم من كل وطن لما تصوم مسؤولين مدرسات بوردين وهوتيلات من يوم عصر أسك يوم عصر السع أغسطس دي بدك أم حريت تأهيل وديت لاب فرع متابعة مدارس بوردين وهوتيلات لتنظمة تأهيل مدارس بوردين وهوتيلات بقع ولحيسة مواطن قل أفريوت لوديهم ما وديهم لهلا يجهد لسديتو

0: اللي قل عصر أم علل التلال التأهيل سمان وراق حفظ كم سل تقدم وما رحلة برنامج أستاذ تقل برهان تقل سلاسي أفهمام مدير عام قسم إدارة ومالية السيد جبريهانس حقو سبجاتو لتأهيل دي بحالة مدارس بوردين وغوتيلات تقير عبي كم سلطن تحبرا قل التلال فانا وكيل دراسة بجهتو حزوت لا تأهيل وقول سبتو بدرجة درجة قل تقدم ديبو فانا أنفر مجلس أقليم مع سبا دي بحفظات سوالف وعواد دي راي أقلسرت لركزا هدق من يوم عصر سمان أسك يوم عصر أوغست مثل سكان مديرية حقاز ودوم دي بل هدق لتفتحة كدي حزوت حفظات عادات وسوالف مناسبات رحيب للأجري ومشاكل ربيوت بكعام شبابات وأورسوت واجب أفعال هداي سنة قدام لي بطحة وكشبو للمزو مشاكل دفعات درايب حكومات وأدق أبوت وراتات دريس ودراسات كم سلومة أرس بعد لكم كم على مشاركة دي باك قدمو رأي إلا مثل جلسات اتجاه سني للأطبط كم سلطون دا شرحو محجز ما يتروي حل قل ركب قد يتوزيع أبيات سكن قل تحسب ديبو بجنية عمرهم لإتما للتسواقة كاروتات دي بقوت لتكارو سبت اللو قل تكرع دي بحقات قدامات بانكت قل الدالة لبل وارا بعد تقدم مدير مدينة حقاد السيد نصراب رطاب دي باك قدم كلمة لتأتنا برامج عمر انبر مشاركة الشعب قل تعود سبت يقدر سكان دي بمتنفعات قدامات اجتماعيات حسرام قل قبط فانام إلا شبه اجتماع شعب وأنفار مجلس من يوم عسرة وسس يسك يوم عسرة وسس أوغست دي بدارة تحية قلاس إن كانعك وإيدا مر أقلق باتوم قنصل عام إريتريا دي بفرانكفورت جرمن السيد كبرأب تغستي يوم عسرة حمس وعسرة سس أوغست دي مدائن كاسل وهانوفر لنبرو مواطنين سمنارات شعب ودا تفاصيله من منصورة عثمان
1: لسمينارات حاضرت حالة عدنا هني منطقتنا وعالمنا دور فازع ومشاركة تترجت تنازيم وطن مشروع مدرسة بوردين أفان بو كمسل هما دي بكدمات قنصليت ركزاتو السيد كبراب دي بقدم شرح رحيب التلا الدنيا أبحرب وسئين سلام دي بلا تتربش دي بلا هليت وقت شعب رترية حسن وحدته وسلام وند حفظة وسيادته وند أدمنا دي بنية وطنه دي بلا ركزة دي بو اتجاهه وقلا غيره تقبلها لزمات فزاعت وقلتها وقابه كم هلا أبراهام مسؤول قدي جاليت وشعب ديب جرمن السيدة دعام هايلة بجهته فازعت وتردت مشاركة شعب ديب أدق أب تنازيم أبل ولرس ديب بقدم يوم أبرهي متنزام بهلت من آدم كمتو أبل مشاركة شعب للتأكد متنزام ترود هي كم إيه هلا عند أبرها فازعت وتردت مشاركة قلت تأكد بستاتي بلتقدم كم هلا ودها بنية وطن حكومة ليت ألكسس اندي قب مسؤولية نايك المواد انكمتون دشرها شعب قديو للأمر كم سلهما دي بهدفو بسباتت لكدم وفعل للتحرك قبقى من قبق لدولة دي بمدة حجار قلت تتطور وتتقدم كم قدر أبرهام دي بدنقوبة مشاركة تنازيم وطن اقل الترد ودي بقدي دولة دوروم اقل اقدو كم ديما دولو ايامكم توم أكدو
0: التقليب من قبلت بحر قياح مدين تيعو وعدي فزعات المجتمع دي بمجال عافية بعمت للعد حماماتي فنتوي قلت توكل لأمامات أتفازعوت اتيوم عصر سس وعصر سبع أغسط قبات مسؤول لفرع وزارة عافية دكتور علي حالو دي بلاك قدم يشارع وراتات دافعوت حمامات دي فزعات وفهم للتنكب كم سلتحق ولا شارحام ابنك أسد ندافت لما تصح حمامات قل دافعوت متنفعوت أشكات تقل توكل ونظافت كنبيا تقل تأكد فانام أتاقايم قبلت تو قبلت بحرق أياح بزحي لتر الهلا حمام سفير غراك أبوت تلولي جهد قبل كمسل هلا عند حبر هي مجتمع ديب دوارو للدالة كدامات عافية واجب قل تنفع بو لك قدما ديب لفرع مسؤول وحدة تفازعوت وحبري السيد أحمد علي بجهتوم عدد حمام سفير توسق مزي سبتلا كل مواطن في حسن دوادا حالة عافيته وقل أمر وقل دلي أدفع قدم دون قوبا مدير مديرية أرعتا السيد برهان مزقبي ومسؤول وحدة اقتصاد عمار مديرية مقب دانكاليا السيد أحمد أدم أدمونوت عافية لتنح قليه للتبال سبات يكون نضافة كانبيات عقبات ومتنفعات عشقات قل لعبي بدرجة

حيسام مقابلتنا لليوم دوليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدغمان وطني وعلى حفظ حرس إريتريا سنة كل 1906 دي بأسمرة فتحام وزارة التعليم دي بدك أم حريق المسؤولين ومدارس بوردين ووتيلات تأهيل نظمت تلياتات شامبيون نوادي كوبريت إريتريا سنة كل 1906 دي بكارن أمبتام روسيا دي بمؤسسات عسكريتنا يوكرين هجومات كروز ميسايل كمسا الوديت حبرات رئيس أمريكا مثل رئيس قبلت كوريا انت تواجهها اقل هدك كمسا القدر شارحام ودي بآخر حكومة أستراليا ميزانية دفاع ناي دولتها كمسا الوقت كله اتأمرت ليكم حيسام متقبلتنا متابعتكم دي محمد لأجل يوم دي اليوم على الأخبار دي بلتها محمد.

0: هينوك اقوى ببا قص تاريخة
1: هاري دي اغدد
0: تمال قزاق عشبت يوم يوم
1: انت هيك عيش هي عددي دو اقبلو جيدا انت بلسا
0: هاي ردا اكاني مش قالكم هاو نازو بلو اقا عشبت يوم يوم
1: لا لا انتي انا شو نعمل براتي هايلي
0: انا تقبلكم كتسنح تحرك انا حدا ريخون اني يزولكم سبالني لي فاني
1: حق خمري قلنا لهم ولاد دشوم يكون فتي ما ميم ديسوم كم زي ما انتي تكايدو شالك بفلاي بفلاي تقولكم ها بنا بدلو نايدك وي هافتام تقول بكا بكا بكا شاو سدا نزي هبنا كل شيء عاوز هذا خليت حفظت انت لا تنكون وسدوا ابا اقول لهم ما حسيت مال عشان بقطره اي شو
0: عايز اسوي
2: تيزر بالله
1: وبلا شو هيك زيس عندك كلك مالتي كذا زين
0: لا قلت لها قوم سوينكم عم تاخذ لنا لي يا ميلوم كذا خا نتوم ما تي ما فاني مو براب قرب زي ما راح كبر ودي يومي
1: زلا ما تبغى تدني هكذا قالوا هذا انا ليو تبغتني هذا ودي خي مالتك
0: أنا قد مسخات الزهرة.
1: وين؟ كنت زم أخرك لي؟
0: بجاك ها خالد فلت ألي سبع لكاج. ويس نعي كم ولا حد سيتك مسابع حد حسبني. مساي كم عرق إن الحلف كهلا متعي بالكلام على دي.
1: أنا دي. أنا لا تحرك بروري إشتك ولا نعي أختي متألة إن كلام اللي تبلك. ما تخلي أختي فريقي. أنا إشتك ولا بي أركب ولا ما أنقل من. كجر ما كذي مسا خير مرأة بليل اللي خندها لنا حق خوين أجمع لنا وزغر ما جزي أنا خمر عين وزي أسرت أسرت هم مش عبد جلس كمر عين كسب شو تبي كاتين كده تبي
0: هناك نعخ أمينه كأس رئيس ما طلع عيد اللي يزولكم نو مخان زارو بزول خرد أكلوا
1: أيردن ديردا كاس زارو بيد اللي خميل خردن الحركة من سنة كذا أنا إيش نشتك ولا عين شعرك ولا عين أما رأنا رأنا بس أدم يجيب الدين ولا كله رديت هيك من سنة
0: هو
1: إيه تاكي
0: بس هو الله حدار كيرنا عددك إيك تكون يزيد لنا بالكاس تزارب كه
1: كم عيلك أنا أنا إيش كم عيلك أنا أخي إلى كري
0: ده حملت أبو بس خلاص نقع هما نحمى أنا قرايم بتاع تمام يسكت كوخت لمن أنا خلاص سدي
1: سيركم حجي خفلي نحن نقرأكي ليه لي زاربي كري كري طفي هذا عندي خير دفري اخ مر عادي ليش درايش كم زيرو كري ما تمر عاوي هذي دي تسرقص مر عاكا او تصور ما يدفري

0: عن قصة
1: أوي
0: بحن سبت سحنا الله سمعك عليها
1: أوه سمعي له
0: مو معاس مجمورة
1: انت خدت انا كنت موت لغي كأس ان مود اقسام مود اقسام سمستر قزير لنا عنده
0: اوف كسي سبها اللي بلنا نوا كسام مود اقسام سمستر اخمي قلنا خنصبه حيت هون جمورة لنا قدن
1: ده انت عني الشجير كأس لنا نسرحنا
0: وياتها عن قصة انت اخوانك ودي
1: انت اخوانكي وا الشرح

0: Bu.
1: حجي تي حسوك.
2: دانيل، ندحرج نيت ملسنا.
1: أتاوتي. زبلة كار اللغة اسمع. حجي خابي تي غدلي.
2: حرايا يتهرأ أمو. قنا أنا قحت تكاز قبا أنا حتى غات حتى الزلا.
1: أنا تقول الكونيل كامو نسق عن نبرتي كم دليت كايا كختم ما حد يروج دليت كا
2: ما فلت كاباي تحت تل ميكاز يكون انت تدور لنا يتغبل
1: اي ملكته كان سمعني هبتي غنزبي كل وقت غبتوني دليت كامش سلمت اي زي تغلني
2: سقاطة ميتكاكو هافتخا بعالت بيتكام براني كونكم كورسكا
1: سلازي؟
2: نسخا بهوة تليخا قن زقوبرا زولو خطر ترايك إني مخنياتو حالا ينبر تسألا أخويني كونكو زغرب زولو كابزل العلم رداتا زدليكا يمسلن
1: سلازيس؟ نسيخا تسبدل لها مالتي
2: برقت
1: هلا ميكو
3: داني داني رحان رو أبي ألخا أبي ألخا
4: أبصر أحلو دا عندي
3: قلت في قامت عن حجي
1: ميكو دا عندي غنتي يا أخوكي
3: رقد سنة يا خابتي حسكي عزل الخاسرة حزناتي زينا يا عبي
4: بتليفون ديخ نقر ديك الكوين
3: أتنا ني بيتش خامتا غابا قالت كنبرك بكبر خريك قال لنا نعي بيتش خامتا قلت فيك أزيت حقيسة زلو
1: تحقيسة
3: تبي خونك ديت نقرنا مو اسمع صحيح نقرك قلت فكرت رايم انا بحاسه متبيكه لنا متبيكه لنا
4: اسمع ندير لغي
3: قلت بيشكا قلت بيشكا حتى زاربن ندير خاطر لدلخه ده اتن عامتات متبيه زنبرنا
1: ميكول نقر تحاوسن له
3: أنا كامي على حاجة كل نقدر كي تحاوي سنزله.
4: هاري، ده أنت ردي كله. متصح.
3: بقى هاري، هاري قلت في كم صار. هاري جو.

0: ግን ነገረካ ይመስለኒ
1: አንተ ረዳይካ ነው
2: كم تقبلوا كاغمت نيرندي معارخ اندزي حقوس كون كاع تقبلوا غن انتي تمانات هاي ترتال تعالوا دي حدش نجر
1: تزغبرو بعلي على غوريل كان انا غانم انتي تقبليا بعلي في التحرك
2: سلاذ غرمن يا حديتك
1: ودي خاطرون كاخيت
2: وا زغول زبل كا زلهو غن كالسب ولا حد خفلت يبل استبهالكايغا ابوان ابغزين كبره

0: طارق أتسي رياتها لتخون
1: نايم تيتي لاتنها نايم تيلي خمهني الليلة.

0: شمبري بتبعل شامة يكون اللي شتو مرار حلفات لها
1: دي وحدة تنادك بينا حد انقمة ونشور قد ما احد من تلي عقال قبو وصفر قل سنيتنا لقمي بدير فتاي وقر وجاور قونا كريتو قبا شنبت وستر وهيت لبلت مي كبيزة قبي
0: ساعات والدتري شايد ابتأست الوحلال وكل مي بابو دخول السعمة

سلام كمي تمسيو زي خبركم تخطلتي ساعة تشعة تاخلون لومي حاموس عسران حاسس تدالو زينا وشتن وزان هزنا لكم كريمنا لنا كتكاتاتو لنا بخبر زي الدم بيترس منجز سارس زينا

0: عطرة anyway. سرتي عدي الظالم خلي القيلو بالهنزع بني النقو يتقل لك حولت
1: بزخونا دعان بآقرنا هاديمنا تمسكن توقي اقرو اقرو تسلي توقي استنى اي دحري التوصي شو عاد تسوين تقصنير استنى اي دحري التوصي تطوي مخناتو نعوه خداقو مسلي زورا تطوصي لازوه لان احنا قدر رخيبنا انا جمال مالت اسماني نسينا انفاكت ببيننا انا خيدنا انا نمبرق قص خيدنا نسو نسيمين قص خيدنا كويد خيدو قن قواصت رخيبو عفار سلازو خوني اسمان حجي قلتي فهم تقبلو ما ابتي ناي دوبتا حليف كاني بمالتي بتي او تقول او تناي شكر او اي توتا جي ني اسمان سلازو رخوبو اسمان كا كمزي اي لحادي بس اي اب كمزي اخيد اللو اتسال ساينا بس اينا خا كمزي لو او توقيو قاتي ميت اللو نعوه تقبروهم نزو حويك اخطر هو دليل وهم تغايلو دلدل اخوينو دارغا خندي وسيد لهم 24 26 ساعه خو حديره انا تبرح كلهم كم زين احنا قبرنا يسحل مريئ كادولو كوم غيرهم رخيهم رخيهم عطيونا قاو او صني احنا مسهم حدا شمنت معلت تخول أصاريو تبهيلو أبتعي صحيتا ويانا أتيو نيرو دحانا أقوم صدنا اللهم كيدنا كدن براتهاونا اللهم كالاشنا حزنا دحريو ماكينا قيرنا نوانشو نعسبنا مسيما هجي أبتامي قدنا علي دار دبلوه مشاء الله حانتي علي دار أو أصنيحهم حجي بطولن هجي أو أصنيحهم دحريو نحنا الصم الأخت قيرهم ناوجو نابع الزر إتمالاتي أبا عسب
2: مس عثمان دبلو وديد مس ابي ابي الي دار ازيح ما يدلو غصن هيوت بتعم خب عقل لعلي مرياتو نحمش عادش بشمعلت باقار كيدامي بصمئن بتميتن ازيوم تطلاقي عثمان حاش كمان مس اكلو تنقري كيدير خيبي ما كنت كنغبر نخلق داير ديت كل غيرنا كريشنا اومودينين كامرشاني موصي መጨረሻ ቦርደር ናይ ጅቡቲ ከዓ ሓደጋ ዘጋጥሞም ዘሎ ካብ ቦርደር ናይ ጅቡቲ እዮም ከዓ ዝመፁ ዘለዎ ንስም ሕሰቡ ካብ ቦርደር ናይ ጅቡቲ ኤሊዳር ክትመፅእ ብእግርካ ፖሲብል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣዝዩ እሞ ከዓ ወር ሓሙሽተ እሞ ከዓ ትፈልጦ መሬት ዘይብልካ ማይ የለ እኽሊ የለ መቸም ሰጊሮሞ መፅያ ንወዲእታይ ነግድነ ቅልጡፍ መኪና ስደልካ ኣለኹ ብቅልጡፍ ናባሽ ዘደል
1: በቃ እዚ ሃገርና ፍርቀለይትና ገላኣትና ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ናይ ወዲ ኢታይ ክገልፃ ዝብል ነገር ኣላ ወዲ ኢታይ ሳሙኤል ተታሒዙ ምስ በልዎ ወይ ብኣካሉ ወይ ብሬሳ ኣምፅዎ ኢሎ
3: ቤሉል ፀላኢ ብገምገም ባሕሪ ገይሩ ሓሊፉ በዓል ዶክተር ሳሙኤል ተማርኽሉ ማለት እዩ ኣብዚኣ ናይ ዶክተር ሳሙኤል ምብራኽ እቲ ገምጋም ናሓና ናይ ልዕልና ነበረ ፀላኢ ብውሕድ ሓሊፉ ዘሎ ዝብል ገምጋም እዩ ድሓር ካብቲኦም ተመዲበ ዝኸይድ ናብኡ ዝኸይድ ኣነየ ማለት እዩ ፀላይ ምስ ተናኸፍናዮ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ወላ ሓንቲ ርክብ የለ ምስ ብርጌት ርክብ የለ ምስ ፍለስራዊት ርክብ የለ ምስ ገር ርክብ የለ ምክንያቱ በቃ ገረብ ንገረብ ካሓዝ ኮይኑ ዓርኮ ኮይኑ ዓርኮ ኮይኑ ሓዝ ኮይዳ ማለት እዩ ወዲታይ ካታይ ዘሎ ሳሙኤል ወይ ብሬሱኡ ወይ ድማ ብኣካሉ ክበፅእ ኣለዎ ትእዛዝ ሳይ ቆሪፅኩም ባሕሪኻ ኣምስሑናዮ ነራት እያ መጀመርታ ባሕሮም ቆርፀ ፍፍትና ኣለ ሕና ተቋሪጥና ምሸት ሓፂር መልእኽቲ ይበል ረዳት ምስ በልና ረዳት ታንክታት መፃና ኣህብታት ክልተ ኣህብታት ክበሃል ከሎ ሓይሊ ክትብላ ከለ ሽዑ 30 ተኮይና ብዙሕት እያ በቲ ሽዑ ነብረት እዋን ማለት እዩ ዜን መፅአን ገፋጊፍና ፀላይ ንመርሶ ንድሕሪት ማለት እዩ
4: ወገን ትሕጂ ኣሃዱ ስለ ዘይነበሮ ብቅድሚ ግንባር ምስ 17 ክፍሎ ጦር እናተዋግአን ከሎ ገለ ጋንታታት ካብ ድፋዕ ብምውፃእ ነቲ ዝሰለኸ ፀላኢ ኣብ ምድላይ ተዋፈሩ መሬት ምስ በርሀ 17 ክፍሎ ጦር ዘፊሉ ንቦቱ ተመሊሱም ምስቲ ዝሰለኸ ናይ 22 ክፍሎ ጦር ግን ጠርባሽ ውግእ ክካየድ ኣርፊዱ ኣብ መወዳእታ ድማ ወገን ዘድሊ ምቅርራብ ክገብር ድሕሪ ምውዓል ኣጋምሸት ሰዓት 15 ባዶባዶ መጥቃዕ ተፈኒሉ እንተኾነ ፀላኢ ሓደ ብርጌድ ብምውሳኽ ነቲ መምለሲኡ መስመር መንገዲ ውሕስነት ገይሩሉ ስለ ዝነበረ ብተወሳኺ ጽዑቕ ደብዳባት ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ተጠቒሙ ኣብቲ ሰጣሕ ጎላጎል እኹል ጉልባብ ስለ ዝገበረሉ ብዘይ ክሳራ ናብ መበገስ ቦቱ ክምለስ ክኢሉ
5: ኣብ ከባቢ በረሓ ሰሉ ጸላኢ ስለ ዘሎ ሓንቲ ጋንታ ከይዳኡ ትረጋግፅ ዝበሃል ሕራይ ኣነ ሓንቲ ጋንታ ሒዘ ብምሸት ንብገስ ካብ ቦይሉ ናይ 200 ኪሎ ሜትር ክድ ምስ በልና ፈንጂ ወቕዓና

أهلا المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يبدأ عمله في أسمراء. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية الطلابية في دبن الحريري. تنظيم افتتاح بطولة إريتريا للأندية كرة القدم في قرن. أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعتين في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. أهلا بكم مشاهدينا. افتتح اليوم 20 أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمراء المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية في إريتريا لعام 2026، والذي تنظمه وزارة الزراعة تحت شعار تعزيز نظم زراعية وغذائية مستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة، إلى جانب الخبراء والمهنيين وممثلي المزارعين ومصنعي الأغذية وشركاء العمل، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور إفريم قبر مسقل أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل نتائج الدراسات والبحوث ومراجعة التحديات والفرص الراهنة في القطاع الزراعي، ومناقشة الأساليب والتقنيات المبتكرة وتحديد توجهات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في البلاد. من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة الخدمات التنظيمية والرقابة السيد تخلاب مسكنة، الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة، أن تنظيم المؤتمر جاء في أعقاب المؤتمر الدولي للدراسات الإريتية الذي عقد

في يناير 2025، مشيرا إلى أن المؤتمر يجدد التأكيد على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد. أكد السيد تخلأ أن المؤتمر يشكل فرصة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، داعيا جميع شركاء العمل إلى توسيع مشاركتهم وإسهامهم في مناقشة الموضوعات المطروحة وتبادل الآراء بشأنها. ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويتناول 8 محاور رئيسية تشمل الإرشاد الزراعي وتطبيق التقنيات ومدى تقبلها من قبل المزارعين والرقمنة الزراعية والقيمة المضافة والأعمال الزراعية وسلامة الغذاء وأمنه وتغذيته والتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات والتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره والموارد الوراثية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياسات الزراعية والرقابة والإدارة. نظمت وزارة التعليم في مدينة قبحري خلال الفترة من 10 إلى 19 من أغسطس الجاري نظمت دورة تدريبية لمسؤولي المدارس الداخلية القادمون من مختلف أنحاء البلاد. ونظمت الدورة شعبة متابعة المدارس الداخلية والنزل الطلابية بهدف دعم الجهود التي يبذلها مسؤولو المدارس الداخلية في إعداد مواطنين مؤهلين ومتميزين. وخلال التدريب الذي استمر 10 أيام تم تقديم 8 أوراق بحثية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بإدارة المدارس الداخلية والنزل الطلابية وتطوير أدائها. وأوضح منسق البرنامج الأستاذ تخلى برهان قبل سلاسية أن الأوراق البحثية شكلت جانبا أساسيا من برامج التدريب. من جانبه أشار المدير العام للإدارة والمالية السيد قبرها النس حقوس إلى أن التدريب يمثل خطوة مهمة في تطوير أوضاع المدارس الداخلية والنزل الطلابية، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية وتعزيزها. بدوره أكد ممثل المتدربين أهمية التدريب والدور الذي يلعبه في تطوير العمل، داعيا إلى مواصلة الاهتمام به وتعزيزه على مختلف المستويات. عقد أعضاء المجلس الشعبي بإغليم عنسبة لقاءات مع سكان مديرية حقات خلال الفترة من 18 إلى 20 من أغسطس الجاري، تركزت حول الحفاظ على الثوابت الاجتماعية والحد من الممارسات السلبية. وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة من بينها أهمية الحفاظ على الثقافة والقيم والآثار المترتبة على إقامة المناسبات الباهظة ورعاية الشباب المؤهلين وتعزيز السلوك الأخلاقي السليم، إلى جانب مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث ودفع الضرائب الحكومية وتعزيز عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي تهم السكان. أكد المشاركون أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات باعتبارها وسيلة للتشاور وتبادل الآراء، وطرحوا عددا من المطالب والمقترحات من بينها إيجاد حلول لمشكلة الحصول على مياه الشرب النظيفة وإلى مزيد من الاهتمام لمسألة تخصيص الأراضي السكنية واتخاذ إجراءات للحد من قيادة السيارات من قبل القاصرين لما تشكله من مخاطر، إلى جانب تنظيم وتوفير خدمات مصرفية في حقات. ودعا مدير مدينة حقات السيد مطراب برغتاب السكان إلى المشاركة الفاعلة في برامج التنمية والاستفادة بصورة أفضل من الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن خطط التنمية لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون مشاركة المجتمع. ومن المقرر أن تتواصل اللقاءات خلال الفترة من 23 إلى 26 من أغسطس الجاري في إدارات ضواحي جلاس وإنجناق وإدامر. نظم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبرآب تخستي يومي 15 و16 من أغسطس الجاري نظم سيمينارات للمواطنين الإريتريين في مدينتي كاسل وهانوفر. وتناولت السيمينارات عدد من الموضوعات من بينها الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة والعالم ودور المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيمات الوطنية ومشروع مدرسة فامبو الداخلية، إلى جانب الخدمات القنصلية. أوضح السيد كبرآب تخستي أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالحروب وقيام السلام، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري يحافظ على تماسكه ووحدته وسلامه ويعمل على ضمان سيادته والتركيز على بناء وطنه، مع متابعة الحملات الرامية إلى تغيير هذا المسار والتصدي لها بوعي ويقظة. من جانبها أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هايلي في شرح قدمه تحت عنوان المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيم أن التنظيم يقوم على الإنسان، وأنه لا يمكن بناء تنظيم قوي ومستدام من دون مشاركة شعبية، مؤكدا أن العمل يجري وفق خطط لضمان مشاركة جماهيرية فاعلة وقوية. وأكد أن بناء الدولة ليس مسؤولية الحكومة لوحدها، بل هو مسؤولية كل مواطن، موضحا أن الدولة تستطيع تحقيق التنمية والتقدم

في فترة وجيزة عندما يكون شعبها واعيا بقضاياه ومتمسكا بأهدافه ويعمل بصورة ثابتة ويتحرك من خلال الممارسات الفعلية. وفي ختام السيمينارات أكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في تعزيز التنظيمات الوطنية والاطلاع بدورهم في القضايا الوطنية. نظمت حملة توعية في بلدتي طيع وعدي بإقليم جنوب البحر الأحمر بهدف تعزيز وعي المجتمع في المجال الصحي مع التركيز بصورة خاصة على الوقاية من الأمراض المعدية وذلك يومي 16 و17 من أغسطس الجاري. وأوضح مسؤول فرع وزارة الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو أن الوقاية من الأمراض تعتمد بدرجة أساسية على المعرفة والوعي الصحي داعيا إلى توسيع استخدام المراحيض وتحسين مستوى النظافة البيئية للحد من الأمراض المرتبطة بتدني النظافة. وأشار إلى أن جهودا متواصلة تبذل للسيطرة على مرض الإسهال الذي يسجل انتشارا في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر داعيا المجتمع إلى الاستفادة بصورة صحية من الخدمات الصحية المتوفرة في المناطق المحيطة بهم. من جانبها أوضح مسؤول وحدة المعلومات والتوعية بالفرع السيد أحمد علي أن عدد حالات الإسهال تشهد ارتفاعا مشددا على أهمية خضوع جميع المواطنين للفحوصات الطبية والاطلاع على حالتهم الصحية. وفي السياق ذاته دعا كل من إداري ضاحية أرعتا السيد برهان مزقبي ومسؤول وحدة التنمية الاقتصادية بضاحية وسط دنكان السيد أحمد آدم دعايا إلى تعزيز المبادرات التي تنفذ على مستوى القرى وإدارات الضواحي للحفاظ على نظافة البيئة وتشجيع استخدام المراحيض. نظمت في مديرية سقنيتي محاضرة ركزت على حقوق وواجبات العمال والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال نظمها مكتب العمل والرعاية الاجتماعية بالمديرية. وخلال المحاضرة التي قدمت لأصحاب العمل والعمال أوضحت مسؤولة مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيدة قدسان تولدي بشكل مفصل أحكام قانون العمل والحقوق والمزايا التي يكفلها للعمال. وأكدت السيدة قدسان أن ضمان سلامة وصحة العامل في مكان العمل يمثل التزاما قانونيا مشيرة إلى أن وجود علاقة سليمة بين أصحاب العمل والعمال يعد عاملا مهما لتعزيز الإنتاجية. من جانبه دعا مدير مديرية السقنيتية السيد عبد القادر حاج علي إلى تعزيز الرقابة بهدف تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب العمل والعمل على معالجة المشكلات التي تظهر في وقت مبكر. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الليلة ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أسفر انهيار أرضي في موقع تعديني بجمهورية أفريقيا الوسطى عن مقتل أكثر من 100 شخص وفق ما أكد مسؤول. وقع الانهيار في بلدة زامبوي بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الانهيار الأرضي حيث وثق سقوط الأتربة والوحل على العمال في الموقع المتضرر. وذكر ممثل ادعاء في بلدة باور بقرب جمهورية أفريقيا الوسطى في بيان أن عددا من الأشخاص ساقطوا بين قتيل ومصاب وأن آخرين في إعداد المفقودين دون تحديد أرقام دقيقة. ويعد التعدين الحرفي مصدر رئيسي للرزق في أفريقيا لكن ضعف التنظيم وسوء معايير السلامة يؤديان في كثير من الأحيان إلى حوادث يسقط فيها قتلى. أكد وزير الدفاع في اليابان وأستراليا على بذل الجهود لتعزيز العلاقات بين بلديهما والولايات المتحدة لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. فقد التقى وزير الدفاع الياباني كويزوما شينغورو وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مالز في كامبيرا واتفقا على السعي نحو علاقة ثلاثية أقوى مع الأخذ في الاعتبار مشاركة قوات الدفاع الذاتية اليابانية في التدريبات المشتركة في أستراليا وغيرها من أشكال التبادل المعزز. كما أكد أنهما سيواصلان العمل على تعزيز التطوير المشترك للسفن الجديدة استنادا إلى الفرقاطة من فئة موغامي التابعة لقوات الدفاع الذاتية البحرية اليابانية. وقال كويزوما في مؤتمر صحفي مشترك أن التعاون الدفاعي بين البلدين قد تعمق أكثر من أي وقت مضى. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام. وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت مغذوفا واحدا غير محدد على الأقل. هذا وقال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون في وقت لاحق العام الجاري، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية تمتلك 57 سلاحا نوويا قويا جدا. وتأتي هذه التصريحات في وقت أمر فيه ترامب مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتقليص التدريبات المشتركة مع جيش كوريا الجنوبية، قائلا إن تلك التدريبات تبعث برسالة إلى بيونغ يانغ غير ملائمة وعدائية تماما إلى دولة ظلت تتعامل باحترام ولا تشكل أي تهديد. عرضت أكثر من 300 شركة روبوتات بشرية وصناعية وخدمية في مؤتمر الروبوت العالمي في بكين في 19 من أغسطس الجاري، ما يبرز دفع القطاع نحو المصانع والأنشطة التجارية. وتسعى الصين إلى توسيع أسواقها خارج الولايات المتحدة لبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، إذ تستهدف الشركات المصنعة أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا مع تشديد القيود الأمريكية. ويشهد هذا القطاع نموا سريعا، إذ تزيد الشركات حجم الإنتاج وتضيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتخفض التكاليف لجعل الروبوتات أكثر موثوقية. وتعد المصانع هدفا رئيسيا، إذ يمكن للروبوتات الشبيهة بالبشر تولي الأعمال المتكررة والخطرة والمرهقة جسديا، مع قدرة بعض الآلات على تحقيق إنتاجية تعادل عمل عاملين اثنين في مهام معينة. مشاهدينا تأتي النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية يبدأ أعماله في أسمراء. تدريب لمسؤولي المدارس الداخلية في دقة محرر. افتتاح بطولة إريتريا لأندية كرة القدم في كران. انهيار أو أكثر من 100 قتيل في انهيار أرضي بموقع تعدين في أفريقيا الوسطى. اليابان وأستراليا تتفقان على تعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وكوريا الشمالية تجري تجربة صاروخ باليستي. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: يا وسب دحان كاتوا بحاري شباب كان
1: دحان تسيما
0: ما هاي تلا سيما
1: اي ارد ربي يتكايد اطاتنا
0: ارد ربي من بيتشو كان واسع يلا اسوم كان من الا وحر افيا تشغلي تيكيد
1: ما فيت بك انت شيم ريام حنا ودا قلل افيات ريام حنا حساس جنفل وافيات ريام حنا الانسان طنبل من مواد يتكلموا بلا اسكات كلنو
0: حاسد حرامي
1: انا
0: حاسد والله طارد انت اول منتم للشيطان للوعل كلنا ما

0: أكيد منكم أتان
1: أسمان لا حول ولا قوة مرك باتك شهادة أنا عوز لا إله إلا محمد رسول الله
0: إلا سيد بس تفقر مني
2: تفقر ما أنت أنا
0: أنت أنا فقر من النبي
2: فاضنا فاضنا بيع فيش كتك معك من اللي أكيد قصيرة بكري تقر لي لني هلا
0: تفقر بس بسلس حد قال لي كل شيء
3: لا إله إلا الله
1: مرك باتهم حاسد أسديبا من له كله فتيهم
0: انتم ناسكم ناسكم كلكم فقر مني نفري حدت لا فيها بس فقر مني
1: يا مانوذ
0: يا مانوذ
1: نفقر منكم
0: نفقر من اللي ناس ازيك فرد
1: نفقر من الحرنا قبل
4: خلاص بس
1: فقر منه فقر منه فقر منه فقر منه

0: السلام عليكم عثمان وولدتو.
1: مرحبا، عليكم السلام.
0: سلامت
1: مريك احمد اسماعيل
0: بكايد مامي
1: باسط اريح
0: كهل لكم.
1: الحمد لله
0: دحان كاتو انتو امنا مجريدتكم.
1: والله احمد اسماعيل حوية هذا بس اسكة بقوس دي بالليكو بدركني
0: ان شاء الله خير.
1: انا وام امنا تحادقنا.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ها
1: واللي حدقونا سالس حدقونات.
0: ها
1: وكم ما لقيت قوي السيت بسلاس حدقت بس اقل بلاصة شريعتي يسمح بلو.
0: حقيقة الله حقيقة الله.
1: انا احمد اسماعيل حوية.
0: اها
1: انت فتاية وقلقلاي انت
0: بارك الله
1: ومن كتستر على بيه
0: عبيه
1: هذا اللي سيت اللي ما امنا عقدو دديبة وتكلفة انت الهدايكة من يسأيو
0: قروم
1: بس على الشرط احمد اسماعيل حوية الا سيت بيتن دي تأتقل تحدق لي بلا تفانيك.
0: هلا عثمان الا تقباقلك تقباقلك السيد قال على دي كنت احوك السيد كما واحد اكو قلك ابو عفان
1: يا منك
0: الا فينا الا خلاص تفتح منك تفتح منك هيا مع السلامه
1: يا منك يا منك
0: هيا مع السلامه
1: يا منك
0: مريف نادك
1: دحن وعلي
0: دحن وعلي
1: مع البكيت
0: مع البكيت ان شاء الله.
2: ني ما يهردي بو ما لرسدني سقات عرقو كباي من تحت صدرهم أطين لك أبوها وفبر التلمي حليت حبابرنا حقو بركدني

0: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنقريب كنا على تيللنا، أنا بليس قدي بتاكت على مكني.
1: إن أول قدم بالأرحب بلك قسيت مآمنا ومآمنا يوم ناس فتاينا وقلقلاينا قبيلتاي ما أتنا هلا هذا بون ودينا منا بون كلا نأمر لما أي تحايا وحموم ساري.
0: يا أنقرير أنا قل بونك وقل أنقدوتك معك إيه اللي يكون أديت لأبو ما تقول تتأمر وربي
1: أوفاي إزمان قديتك قديت فمآمنا حقو قبت يا ري مآمنا تهيفت ليتا السيد اللي تمثل فنتيتا دبوتا فاتنا حدك من جنة فكرة عزمان

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايك الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: اما كيما لا قدام دقم حتى لا دوقوم يا القى
1: دوق دقم قفو
0: حتى ملايزا
1: والله ما ادري بل انا وانت اللي كم يحسب بين داقم كم دقم قلف قال حزين
0: لا دقم يكون مكمل انا بس انت هذا قلف قعدات الله ما حد القلوب انا ايوه فاطقوا اما عشان ليكم ورد حيب يا القى ورد حي
1: ايش ها من يعلم ولا تحكي بيلك قبل يكون هو يقول له لو بنت قبل
0: عمو كمال ولا مسا معلش حره هنا ما كل حطيته ولا تحكا ولا تحكا ما فرق نبوته كل حطيته عمو كمال
1: سمعني هذا ولا تحكيت الاكان ما مطط
0: دقم ما مطط دقم متى مطط بعدت
1: منو لكل دقم ولا تحكي دقم حريكا
0: عمو كمال الا قهوت تمام تلقى قهوت ابسم سرد دقم ابحصاي وهداي دقم ابتجار دقم اولاد دقم حتى يتمنع لك قهوت كل دقم دي
1: يعني سبحان الله قادر حسايب هذا يا سني سيد من انت سني سيد من
0: هلا يا جميل انا اذا بزحات ان سامق الكالكو وانت من الا بزحات كما شبيبك ما افكر كم من الحسايب هو داي لان حرط كم من
1: هان بزح كم ريال من لينا بس لينا هو
0: لا تو اتسال ما تقال له
1: لا نعبارك
0: رب لك رعك كمير قبي كلين ده الأبا مزقو حصورة كرديبة أما أنوت أنا أتخلطه لبرنامج كروم بالحفظ زعرتي ولا تحت كهنيت أقول له ولا تحو كبيل أتقبي دقمية حصورة مو شكريكو أذا كم مزقيني هجيت بند حاصفكو ولا تحتك ولا تكاتا تحرق لي بلوت ايوه
2: مرحبا السلام عليكم
0: عليكم السلام مادب
2: ما اليوم انت ميز دحنكاتو كنا دول اسكم من صباتك ودول من نوانيك
0: رشوا جعنا لما شوي
2: هاك كنتها بك
0: ابكنين حد جني كو بس
2: تمام كوت ابكنين يحدد
0: مادب انا اللي رشم من بزو حاجات وجعنا حتى حكو سفريكو وكالت حكو حرقكو سالسي يعني حاجت قلت تبين حزح اكو يقبط حبلك حوقت مني بس وجع
2: كلام قلنا برق امسك
0: نبرت اقول لك يا فايله بس اقول لك اذا دقم صعبت لكم كمل الا دقم سنه جت يا من قبي درا الشكل حتى غنيت
2: كبس العافيه تك تدقم هله
0: تدقم هله
2: رب ليش فيك احنا دهنكات تتحزين رب ليش فيك ان شاء الله
0: امين ان شاء الله مرحبا شكرا يا عماد شكرا مرحبا عمك كمل مساك
1: نو هذا لك
0: تلفونك هاري مين امر لي دقمنا سو كان بعد حمد بعد
1: والله اي كان بعد حمد كمان انا امر نوس كامر انا تلفون ادري من ناس يالا
0: لا تو مدحن
1: مدحن قبل ها اوريجينال لو هوي جيب لي وقم من الاثاث صور عبدها اذا حتى من نلحق وسنيت انا برني اغجه بني هي بينتو اذا شو شور ثبت هلا معليش انا جيب لي سلا دقم عمل حريق من التلاليات
0: لا تو كل عصير قصة عصير قصة زي
1: لا دحن
0: يفارق
1: عصير عروي بيل لكم أنا وش بقول لكم بس اللي قصته
0: ما تقول لكم كل عصير كم يشتى
1: لا عصير عروي
0: يفارق عصير عصير كم
1: قيش لكم قيش
0: لا تو
1: قصكم بس شو بقول لكم مرة
0: لا عم آدم لكنين هذاني بعليك لكنين كذا متعني بس فك

0: لا حول ولا قوة.
1: ما ريشاي دهنبل
0: ما دهن قبل هبنا كينتك لكن هبنا عليك لا
1: قال دقمي نفعت
0: دقمي نفعت دقم فنجي عمرت
1: باو
0: انت قمت بالليك هبنا
1: فنجي عمرت هذا ما مرت كي ركبت بوكات
0: دقم فنجي جت ينفعت
1: كرب مش فلي ده يا كاسنكا

0: اهلا وسهلا ريشا، اخبارك؟
1: بخير
0: والله. يسهل ننبر
1: الحمد لله
0: يا اخي. عم كميل هذا على الكول الناس تلفون من اتصل كنت برا في عم كميل يريك
1: يا اخي. كميل من سنه كم ولا كميل عليك؟ كميل تبرنتين
0: مالك ميت انت حنكم باسكم كان لكم شبح شبح لكم مثلي
1: بس لا بس عربنا لكن بس كم ولا ميت عليك؟
0: لا لا قبيد حل اتور اتكه اللي يكون الامان بس اسال ان انت هذه لقبيد حل ميته
1: يا اخي. شيك السوق انا برنامج عبس عبط لكل الناس. ابو برنامج بدل السبده حتى ما تيم بس سبده كل تيدي مقب ترقه بدين وقسم
0: انتقل من برنامج العبيب بيستبديك اقله
1: بلاش مني
0: خلاص بقى اسكل الاحتماتيم تبول لك برنامج مسله فائدتنا قيس قبي انا فائدتك اللي بدلوا لا سلامه
1: يا اخي. احتماتيم يكون انا ناس ملي قوم يعلكوا
0: اها
1: يا راجل الناس ولا تحطوا ليتر
0: ايوه
1: ولا ولا تحطوا عبيد عمر 30 سنه بعد حتى لي ده وصل قلت تتقلب عشان 5 سنين ترفعها حقو عشان 5 سنين وسكت 30 كم قبل كم صار 40 سنه قلت ولدي يكون حكيت ولدي من قل هدايات اذا تطلع امراه اللي نهليت دي بورات تنكب ابولا انا اقول له بس ما تبقى روامي
0: كانت يعني حنيت ملواليت وقبيت اتراي مقلو اندبتك هدي بيعت صقع هاي تلك هو
1: يا ولد ابو كذبت اذا ما بلاك عرقنا بس لك عرقنا زي
0: ما لا دام اللي تهاقك حسب بس نايكب دول تهاق وانت هنا نايكب تكال حبعك من الناس
1: نايكب يجي عندك في امريكا
0: على عقل يفهم بالدليل يا اخي انت بصوتك كتب هلا اني اتفاهم ما لنا الله ريشاي
1: انا كم سلكه فوبيا انا اسمي بيا حريمه

0: لو رتحت كع بيت 30 سنة ثانية ودي ورد تنكبت أولا أول نحب يا سلام إيه أنت يبا ربك ما بين وحتيهن أمارت وحتيهن كعرت ملت من نواي وحتيهن
1: أبعيان استغفر استغفر كنت
2: ميزو تعال مريكو
1: حلم حلم سنة تحلمك
2: حلم سنة؟
1: أيوة
2: حلم سنة الحلم سنة اليوم
1: اللي حلم اللي تحلمك اقل كاس النيتو أما قل لا دام لبعد لاتو وكوي ورب أبيوت
2: يا أخي كيسك بينا سكاس كبينا ما قبل إذا حنكم
1: أنا أول سكابي كلاكوكا
2: كم من سكاب كلينا ديك وانت برشي عشد أنا عاوز سكاب بنتو لكم حناني فين تبنت برشي
1: أزي ما قلت قم ما قلت أنا يكون سكاب كلاكوكا بلا كلي
2: كم من سكاب كلينا
1: الناس لقدمي ما تكال على هتوت لسكاب كليكا
2: الناس كفوت لي
1: الناس لا ولا تحتك 30 سنة وديت عبيت أفادي وروتي تأتن كبارة تبلو العركة هتو تقدمين ما تقل هرسيك
2: هات سامعك اللي كنت سكبينة
1: يا دحان انت هذه دهرت على تنديكر إنها ببا ما سمعناها
2: يا حقيقة سكبينة سكبينة ما قبل لحان سكابك لك هنا ميت اللي
1: جي لا لا لا أنا قلقيس من كانت تسمعني لك لأناس لما تكال عارف تجل مساكال لكن من الدقق
2: جيسي جيسي سكبينة
3: سنة ولد
4: مرحبا أبو سنة وإعلام
3: الحمد لله الحمد لله سنة وإعلام هنا همبر تعبت
4: أبستر لمعل ودحوكم سيت عباي أقجها بني بيلتو ونبيكم تسألون عالكم أزك فوضو
3: والله لمعل أقجها بني بيلتو ويوم هي حقدنا ستو
4: ما تبلو تحدقت
3: أيوة تحدقت
4: هي ولا بعدها هيك فوضة
3: بعدات ما أسرق لك بقى بس للطبعات أبهلة
4: أبسط المهجيات اللي ميت للطبعات أبهلة بقول هاي
3: يوم بكم حسب وسجد أو عناها العشط عشينا والغد عند الليل بالعرب يوم احنا علاوان اللينا وفجر هي ربها الله شاء
4: سبحان الله مركبتا
3: أم ستال أسرق مرعوها موتت منها من قبل كنا تقبي
4: أبسط هجيا بقبيتها قوة دول لطبات ابها له ودول من رعوها موتت نيات لي
3: وليدو بي من درت له من رعو قالك يتفتح منا قالوا من درت ردوا
4: ايوه

0: لقدمو من هلو وليدو قالوا ما افتحوا من قبيل ورشل
1: هذا اللي مبهلتكم دو
0: مزتر بسات حيلة تحزي ومن كل هي أزمور ودهوية هي حيلة سنة وقال فتح منه ومرعوه وتكون سبحان
1: سبحان الله لا إله إلا الله أبستر أنا بري ليكم منكم إلا هجي ألا دبك أدم ريشا يتيبوا لاني هتهم أبع على أزمورته
0: مزتر
1: ها
0: اللي خبر لك أسألك عالكو
1: ها
0: أنا وجود إن تهاجك اترسوس كرج
1: الله أكبر كم بيلا
0: وقل لي بل أنت ما بصوت هلا قلت سار ساي نسيت نسال بلا دلدليو كم قام الله حاضر بس
1: كم أنت زال سار سيد لك لا الحزل هلا
0: هس
1: ميت هس بنا اللي بقولها هي إحنا قلنا أمرين حزة
0: هس بلا حقا بيلك هيك وهس بلي تسألين
1: يا لطيف سبحان الله لحن لهليت مسن ريح
0: لا ينوصنا إذا كان الله يسأل هذا بارو حدنا بقل
2: سلمى أتكل بكيتو
3: الحمد لله ويا حدار سنيتكم رينا
2: عمل ليكم إيمان
3: أنتم كفر ليكم
2: ما شاء الله الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله أيوة
3: بسم الله بروبي
2: بسم الله بسم الله مرحبا يما كيركو بركة كلب زه
3: آمين آمين
2: مرحبا بسم الله أتقول دحان يما
3: الحمد لله أبي حدار سنيتكم رينا أنا أبي حدار بطلع كيكوكم اللي ريشاي بس رتحلم قبا
2: كذا أنا سلمى ولا تشامرة وسنيتا لحلمة قل افتح قل كتلة كيكيني ما يتتحلم قل يبولو
3: هي تتحلم بس قلت يبولو
2: بلا سلمى إلا حقياك عون قلت أفقر قبت من قبي قليت هاي كراب المنانتي ما تتعي أبوكي
3: أبي حدار بس حتى يكرمنا قلت تتحلم بس بولو
2: ياه كذا حلا بباها كوي والله تسلمة اللي حكمك بس تكبا تكبا حكم تجاز كمان تيمات تسلمة ييه
3: أبي حدا أفهم اللي تحلم هلا أنت بيك مي تسألوني
2: ما قال اللي تحلم ما قال السلمة اللي تعبوك مشاكل كله لأدام تنبال أمور الدنيا ولا تحلم ولا همم للب كرا كله وقرطوط مسكينة من وكي أمال
3: يكو أبي حدا الدنيا هو بليت اللي تحلمي هلا حتى أمره إلا أنس بقول تحلم إلا أنس
2: ايه الزاهر من قبل برضو قلوم به اتحلم هذا احنا من يبلا طاي ابوكي
3: انا نوصي ابي حدا اللي ريشاي عاندي نندي يكون ما يقدر نسوكو اسم ما تحصكو وان بالها ما شيك ندقيسكو قولوا حجاب ابو متكو
2: عجايب عجايب يا كنت سلمى جن فرطت ليكي
3: ابي جن فرطت ليكو جنيت قلت ان دي بهلا
2: ايوه دحن دحن دحن سلمى ولدتي حلم ما بزح دول حلم اللي قبل تعرفي ما سمعين ليكي منات سلمى اتفعل اقلب الضلع ولا من قبي لو قد لين تهاجد حنت وزن تصبر دك ابو تعيبوكي ان شاء الله حلم قدام قدام اللي تات كوم على تحيو
4: السلام عليكم
2: مرحبا عليكم السلام مرحبا يا شاي مرحبا يبا مرحبا
4: يا حضار
2: مرحبا ابو
4: بخير
2: يبا
4: ما شاء الله
2: سنو علمه
4: يوم نتلقانا حبيبكم ما شاء الله
2: ابا يبا قدم موت مني مريت ابوا هلو بلو هذا احنا قدامت الدنيا دي بنتو يعني حدق اللي قانه وحدق اللي بتاح الله نور يا شاي ولي هذا احنا يوم تسلمه ولا تنقل قانه ما تعم عنه وده بس معال بكيت قانه حنا
4: ايه فالك ما بيحضر انا كان حاكم تيجي سو انا زي ما قلت لك يكون زين تهاجك سو
2: يا ريشاي ريشاي ما شاء الله وتبارك الله انا وانت قدوم دول تقبي دي بسوق ودول دي بقهوه ادم ودي تانا ترى لي انا مريتي الله تنال تا مادي انا برنامج يومتي سلمى ولا شغل قاعد ما تعلكو واذا كان حكو ما شاء الله وعارفكو شايستيكو وصح كوت لواكو دعوا على يي دعوا على يي زين
4: مرحبا
2: مرحبا دعوا على يي
4: لا تبو قدام ده
3: هاب عيال صار حكاهو
1: من سلام عليكم عبد الرشاد.
3: مرحبا مرحبا حشيت منيت. مرحبا بك. عليكم السلام.
1: شنو اعلان؟
3: مرحبا بك.
1: كيف حالك؟
3: كيف حالك؟
1: مرحبا
3: الحمد لله. مبارك. مرحبا بك.
1: مرحبا بك.
3: قصي قصي.
1: كيف حالك سلمان؟
3: الحمد لله. كيف عليكم؟
1: الحمد لله.
3: عاد كيف الله؟
1: بالرم الحمد لله.
3: وبست البكيت تمامي.
1: الحمد لله. كيف عليكم؟
3: الحمد لله.
1: بشاي ولدكي؟
3: الحمد لله. سنيتكم رينا. كبوني دخلته؟
1: لا لا لا اللي بيقلي قسته.
3: ها
1: يلي قسته. سلمان ولدك.
3: ها
1: ميت الاولن سمع علينا.
3: بس راك محلته
1: اللي ريشاي قال سال سايد السيد كم قبر ربع يحضر الله سمح.
3: انا اللي اتحلم هلا مسل عالكو وهتبقى ما نحضر الا
1: ولا اتحلم هلا
3: هتو يبقى لو نتحلم هلا الا ولا تحتك عبيت افوق دي وروت نفرت اتنكبا يا اني تهيبن دبيله كل ليليت ربي بالهداي تحلمت ما هلا
1: اكجها كجهرك بريشاي اذا هيك الالد هلكن سال سايد السيد لحظه هلا
3: توبي قد يكون حالته صار سيت ليت اقرص مره تعلمي هلا صار اسبع ذات ما قد هدل حزلة
1: يا عفوك يا عفوك خلص السيت كف سلمى ولك
3: كم يبل حالته دور ولا 30 دور ولا 40 ودور ولا 20 نتعلم هلا كل لا لا ليت ربس كاب ابدا منينا
1: الا لا تم قهفت سلمى ولك ما لي على ابوي يكون ما ابوي لا تقهف قلت امري اذا انت قلتي ديتو
3: انا منا مكتب لا شريعه ورقتنا شكوى تبقى المصوت
1: اي فالك سلمى ولك شريعه من سال سايت سيت يتمنعوني بس انت متود مسلك دي ابوك حدار كيسي وقل ابوك حدار من سالك الا ناس دي بقدرته ودق الله اقموا ايه بلي
3: لا حلته ما دي ابي حدار انا بدي راسلكو
1: كم بالك
3: هدو
1: ايوه
3: لا حلم بقى ما نقلي دي حق هذا لدور لها رايو انت بس اصبري انت بين نقيسه
1: اسم مدول قلت اصبري حلم الزاهر بدلي اتكل اكانم انس السؤال الله
3: يا اخي انت ليك حالته بقى لا مقبت من قبل شاهدك ثبت انت ليكي او بيحد ارق نقيسته
1: سلمان تقولك شاهدك كفو انا حق يمتك اقول كفو بيها
3: ايكو ايكو شاهدك انت ليت اهلك حالته
1: انا شاهدك حالك يكون دحن وعليه
3: بس ناحته اجت ليكي

0: كمل مكمل كمل شنو مي
1: حبابو
0: كوت مي
1: دحن كاتو افاس ريس ايكا
0: سمعنا بك كمل الا دائما قال لي مدرين
1: كندا امال روكا قال لي بلا كات حزين لك انا عارف القبي
0: انت يا مدرين اسك
1: انا بكل عن جريكا
0: عم كمل انا ببلك كات ليكو سلمى عمل قدامي سالش السيت امر دي تتحلم سمعك وقت يلتن
1: حتى
0: شيك السوق تقوم حتى كم داقم كله العاقل يفهم الدليل بيرين
1: كل ايه
0: انت اما هي من حصاي ومن هداية ريم بالكل
1: سأس
0: اقول لي امترون ليكم انتم
1: هيك هسه
0: راح يسالكوها
1: ما بيرتك
0: حبه هي تلتن الحلم سلام بيرتنيتو فاقتكوه له قال امس الشيك السوق بهلنا الهامه فتشكوها لدقم لمس كداقم منها لا داوركو وحبه جيركم
1: خلاص بقى ابو حبه جيركم قريبو خلاص بدي بحكي
0: وانتم يعني حتى اللي يدلوا اقل ما امرامك هلينا لما سلم مفهوم نصاتكم بتقيسوا لي
1: الله اذا عنده حرقس براه يرقص بلا عرب
0: ممكن يبدا حزل لك
1: حرقس بقى قال لي بلاك حزل
0: انا حرقس اللي بيهم رقص اللي حرقس اللي بيديكم راسكم انتم تو ايش اللي جمعت لك يا
1: اقول شيء ثاني يا واحد عم فلا تو لا اله الا الله شوف كلام مرقد مدير كلام
2: ما شاء الله وتبارك الله يوم تبس قلت قال حين ما تاك بقى سلمى ولا شيء ها
3: ايوه قال قال حكم مسكوا بي حدار
2: هي ميتو ابايكي ابايكا فوق مي ماك يوم تلقى سكفو كن الساوسه سلمى ولا شيء
3: ابي حدار
2: ها
3: قال جرى سوسيتو انا بس اكوي يسن ليكو

0: الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابايك كويل هلا سلمى ابايك كويل هلا يما اي تغي يما اي تغي انت صحا ولا وقت وتلهيات ولا قرمتك دائما تحوك انت مامي
1: ويا حدار حنا صحا ولا وقت جفرنا يقرب نتبأس نتميه نتبأس نطبح ونتبأس نوع الليل بس
0: إيه الله سلمى ولاتي عند الأدحادي عن أمور الدنيا بزحة يكوني كراكولو وقرطوطات والليثات قلت بسكم قدر لا ليه ميتة لتاتت بوصل ليكم سبحان الله حرا دائما مهليد مو مات جديدة يعني حلم ما زالت بس يمحلمي لا تبس ميتة لجديدة للكم تتبس الليت
1: بقى نسل تحلم هلا بردكم على الكمامة بيا حدا ترسعكوما
0: ايه ترسعكوا لكن حلم حلم اندق اترف به الكسب بتعلكو يوم تب اللي تاب ما تتشليك بلي عالكو انا تابوك
1: يا بيا حدا لنا بدير يكون حلم دي بزاهر بدلا لا نسل الان تحلم هلا نوصق امركون
0: جلا هالكمولة افترينا سلم افترينا سبحان الله قادر انتكو في امرك يولي الانس وتتحلم وهل
1: أول أسامي هنسمي ولد فلان تحيسن لبل كمن جديد ولب لبل كيكو إيكو إيكو إيكو بس إفارتش ولد فلان لاتي حزيا ولد فلان تحيسني إبترتا إبقرمتان ده لبل كل لالالي تربي لالية بس قدد الله
0: سبحان الله قادر سبحان الله يه جنة جلال قبولة كل حقام بس يعني التم تكراره بحلم حرا وكره الله تبا يسلم ولدش الحمام طيبو كل نقوت يكون
1: أبي حدا قصاني ريكون ديكون اساميهن وقرمتن لاتو امرتن هليكو ابي حدا اللي ناس السيزن ترترق لمصني وانا الا ودا من قبل الا بيت حدا كوغرق اجيسكم تامرو نو سمبل لاما انا اسم نجلسال اكان لففكم هلا خبر ما تي هلا
0: لا اله الا محمد رسول الله سبحان الله قدر بلا سلمى ولا كنت اول ابايك من بيته لفقر انا هي مقل ايديتو مسلكي اندت لاكي كو التم حبر انتو هتو بس يعني قدم حد ايديكم تسمعينه ليكي هاري هنا ابوك سلمى ولا كمن سمر اقنك رعين قدر كل رسو سمعينا من قبي لكن صوري تاكبدت نفس كان تحت اني بولون قدر الله
1: ها سنو ديكم ابي حدا سنو ديكم اسئله بولو
0: بس تتحيس يما حروا كره لا تبي ما تعراتو
2: سلمى سنو اعمل حبابه حالتك فوق على الكي يوم سكاي
1: يوم لا ابي حدا راسك بيت جايس ليكو
2: الحدار قاسه تعلكي
1: انا الحدار قاسه تعلكو
2: انا هي مسلك قلو عم اسك بكسه تعلكو مامي
1: مرحبا بك زي ما كبلنا مس نقيس
2: يا سمعيني سلمى ولدك
1: حالته
2: الحدار قل مقايسته مالك
1: حذر بس حالت أنا من كل سترة اللي بيك على يتمين تيكون اللي ريشاير إيك اللي أنس أبون ده تحلم عذاب قب أقليه وأكل لقميكو بس قوماتك أبا سمعني بس بس نجيسكو أبوي حذر أسألكو أبو
2: أقل مي أصبرك قدامك حلم دم تطر
1: حالت أنا حودي أصبركو إلا سبر لتبر إيكي هتا سابرتني
2: إلا من قبحك حذر السلت الليكي أنا دي بيت قاش حاد قتل ليكو بلقيستو
1: إيك أباك حالت كمال لا أما تعرف بس كبر مسليه وعلى دي بيت
2: ايك اباي حلبي انا بدير لاتو اصبري قلوه وكد هيبو حقب ظاهري ريك هي حتى شاكل لك لي بلك ما تتكعلمو ازيد حن
1: حالته انا اكل وقتها بوريكي حلم ابو الجنانه وبظاهر ما اكان سيت لحزه كم هلا كبر ما اطيها هلا
2: قدم حنا مو بهلنا وقنا عترب الهيبه من كنك لحقت غفه هي ربك يرلك عدر قدامك
1: آمين حالته أزا بس كما إلا تبلع الكي كبرنا بيته على مسليه
2: إيفالي عمل حتى النمص أكو مسلك قلو على التحليل
1: خلاص يلا نحن علي
2: مرحبا
0: ما عندي ما اللي ريشاي إلا سلمى عيالك اللي ريشاي حلم أكوي لتحلم هلا أتبلك هلي ما تبلو التوزن تلي
3: أنا من أتحلم أمي أشيكي ولا حالتها الدنيا عنديكو أنا سبح حلومي أنا
0: إلات
3: هذا إلا سلمى اللي حلم بس موسى لتحلمتو كم أنا أي مسل هذي ليك بابس
0: إلاتو
3: أيو
4: أنا يهو حلمي دليكو لكن أنا وتود قوت آدم من ننداقم عدد دمك حفو لو ولد البلد سألنا على
0: هو
4: ولد عشد انت ولد حقا بيني اللي تكللني واللي تكارفني والعالة تحت من الترقسي كي تلفون ما تقينك انا اسكم من النيكون بس تحلم على النيكون اللي تاتوا يسألنيهم
5: أنو تريشة يا أخي كم سل اللي قلي بلن يا جماعة الكير أنا اتقبل كم سل كبتيني عم كمال يا كابل عم كمال عمر أنا بيرن وشرف من ذا بير حلفة ليش يا ماذا أنت موضوع مشتكو موضوع تقيل يعني وسني مسل كله من رفعك أو بس جيسر ليك سبحان الله
4: بس بس بس بس بس بس تاتا أنا أمر إيكا لموضوع مشتك التكبدو موضوع عبس عبت على كبدا قمي على أنا اشتكب على لكن تأكدكم سبحان الله العاقل يا أخي العاقل العاقل بينا شي غسوقة ما ينوز
0: وهاك جلا وهاك جلا يا جماعة الكير يا جماعة الكير أوروتك يعني كطور ليسو أنت إيشا هيبا طول روس عور هليكا ربو بلس ديكا يبرب بلس ديكا أتراسو طاري توسك تعبو كفصعي تقنحكا
5: أيوة غورتاتا هلا لك بالهلا من العال قدراتك رفعت بهلتو أذا ما كاين من العال بورتاتا هنحق ورافع عيات أمر أو ترافيك سبطان أو ما هي بالي سرهان للصبر انت ما تصوركا من العال قدراتك صوركا من قبي ترافيك ميز ابتاكا للأمورتو لكن بالي سراكا قليل السبر ببان مكراكا لنا يا معلنا يا حبيبي
1: أب عيال أنا إلا قليل تمزع عسر مرات قاميك وكا انت لكن سمعيا بيكا هزي اللي حيسان بارك الله فيهم حلم حلم دقب أقل ترف من زاهر برسوكا هزي أنا معقبت ليكم من قبل أبايكا لدماء سامحني
3: أبايكا لك رعف لله غلط نايت انت حتى كرت على بكين لا هو عمل نتعلم سكاب كل اكوكي نتعلم مع القهيت اللي بيع على هذا كنا شي كسوق باي لهلا بورتاتاي امر ليكو وضحنكو سامعين
0: بس بس بس بس بس ما شاء الله وتبارك الله
3: عفوا مني انت مبارك لك
0: لا عفوا لله عفوا لله بس يا جماعه الكير اذا قدم لشي قرمه اسنيكم يبقى اسنيكم اكان حتى لكن قلنا امر ربنا حلم أساس نايف علص بطو إجنا تحلمها اللي قلنا بزح كمان يعني مش حوت لكن عدد حيلتنا وأقلني ديون إنك عدر إجل بقها اللي قالوا ومن هلينا وضحنكم وسلامتكم
4: شيخ أسو مين فوق لنا قال حكاهم قرني اللي قمسا
5: لا لا من عالصدات
4: حنقل قامك نتفرر كان

0: غرفة متسرحة. أتقول له باللوي بحالي زريفو نهاري ري باليكو با أديس أبا خوستكي حامات كترد ما يعني مشريتي خذب لك يا
1: وي بس ما أبو عندما فاس قدس حيو أتي نايب حق خوينك وتسمعني أتم جاقانو سبسح لنا بي مسكدونو دا إيه نبعال بك إليه جيتا جو استمر عخو لما يتعافك خلي بشنا اللو كل القسمة جاخي لكي
2: وأتي
1: أجزك نعني
2: نفلبي جاخي لكي كتاو تكيلي كتاو تكيلي إيه وايكم نقر مبرقير كيو
1: وسمع
2: قد حجي نما حارح الرئيزي تبليو وطبعتها يمكفاكو حماغي
1: واي اندعو قالي انتاي كمزخون كوسي نتما حارس وكابيكو إيديك بولو ننا قاسي قنسي وا سنا أمراو رأيك بلخو لغز كمزي ألاكم شماي وعي نز نفسخة كعو سبت كرس زحو وبلز نفسي فقرخو مديد قبر كوينو انتنا محرايقن كسارين خراب لك اللغو يلي أسنا نكحط أخونا سحق قواليك حفرة كيل بيجيخي لك نعناي نعناي قدا خابس إلك هلولو تبلي نعناي بناس سيخن تريب عداي تدعم علان علي لنا
2: حري نعناي تخري تخري نعنا
3: أمودة ولادتين ولادي محارية مرع كم تزفر حتو زي كونس أزي فكار لوا فتاو حداري إخوان تنحوا بركون في اليوم قجو أم مسريتهم حدا كلتا كيبولو أبوي أوشت أخذها ماس مرع تودي بمسراو سرح سرح سلز نبرة أوشت سانتا فرانسوسكو كم حكيم سرح من بارون نتعوز نبرة مدهانيت مسقل بمتحبار نت مدهانيتن سدرابيتين ترنيفو نحارا مريت كيدو أمو بقول عدنا كوفي لوم دما نابر عد هيلوم جميرومو
1: أنت محري صنح مو صنح كي ترى دادا أخذ صرصر نابل كي تخيد انت يا خونك
4: انت يا مسيل كزلخي نابر عد غبدك خمزلو قزك قايد مسكرالو بزا حدار بزنا يود بسرح انت صغريدا
1: نابرا ود من نابر عدن اما جمرتا مو نمني اوچوچو زيبلو بناتي يتشغل ودب هزباو قنبار بعين مرفق التحالف اليونفرستي هادي زبني ري افري
4: حقوي ودبنا نخلنا خمس زرابع خاتي صرخو لخا ارعت قرين كاتلامودو دروكو بعاشا لقا افريم تاتب يلو مناس بودا غبا خما ندللنا
1: وسس حق تنق ما بارك ليدنا ايو كامتن لعلي ام فين فين زبل زلو
4: انت صغريدا
1: أبيت؟
4: أزوم قول أسي انتين نخونيهم أزر أزر دولو دلو
1: فقاد أملاخي
4: و فقاد أملاخ مو انتين كنبلو دهان بلي دهان زحاسو كو خلو يترف
1: و نم انتين يسترف تزارب انبر
4: دهان قدي فيه اللو خوكي لكي فقاد أملاخ تخوين ده أمو انتين يخبي لأنا
3: أديتات إيرترا كبدن بحري ولاديتي مينت إيرترا مينت ناتسنت كلان أديتات إيرترا وكا خفي لني ولاديتي تنعتان إمنتان أبزانت بزيات كلت
1: أيا تواهي بندل من أختقدم كبتحمو أم لا شيء تدري لي لخ زر بخال زر ربلو
5: ما فاي بزيحو بزيحوكو كسام عاسك نسمى مكينة ما حرن تخوني ما يلافا خوينو تنسخخ
1: أيا رحن ديها ما حرن تخوينو دي
5: سكري داكو علي سكري دا حمد اقري كينو غفكو نزقفين كيلو غفكو لبن لبتوها هنا خنعلي ليه هنجيها من سيكزر لغو

0: نعم نعم مغربي اسنا الله كلام
1: حريس كبل انت زربك حتر حتر ابله نمر تاسبن انت بقيس لهو كيد بلا كارلو ختايا كيزي خدن له
2: لا زربا نقدلت بصح يكونتن اغريبه اوصى بيلك زلخو
1: انت يا بجي خقلت فند بلني كيزي خدن له نابلكوا
2: هو بزي زر ديغنا صنات كتمسي
1: كمي
2: دد حر قدلي دد حر افريم مرتا سبني مبيتو دابري ساسح انقلات خلابنا بلكي هتساون تقلعو كيكي عخوخو عبزبان كقتيلك يوم اتحدي ودخلت تورحي اتكالعي ود سلس تورحي اتسال سايد ما ود اربع تورحي تمارار يام كيدو دانيال دما عدعتي نابلنا اب شمون تورحو تمارو ركيبو حمد لبيسو
1: ايا تعمل حنك اغن انتي كمزمسد كيف ولدكو كي عابي اتزار بخا اتصرالكا مرج عين دليتي الناتنتي ناتنت دما واقا يحتت كداني ياتنعي انتي حالي زخيد سبي مسجر للعلم تحت انتو بالكوكو ناتنت كبلنبر نأميني نتقام قديفة مسو قابز عنده حياة ما يكونكو
2: أوه سبب نزي زربا انت اخو قمك انيا توصل لزلخي كم تطفت ليو دحن بلي انا سي نايسقان دعالو حيزني عاسب لكي انت ابخن زببك هي نقرو
1: ايا دكي ارزباني انتو متوكو كم تمسو زلو عشرات فليز رئيو ما يكونكو
2: وا
1: وا نسخان دك خان قد نزقد لي كم قوانت يخم تطمتو
2: دو ام بعركو ميلكي دحام بلي دحام
0: واي انا
1: اتي ارترا
3: ኤርትራውን አዲታት ታሪኽን እዚ ንወላዲቴ ያውሽጣቴ ነቲ ዘይተገንጸለ ታሪኽ ክላቦ ሶፍትን እሞ ክኣልኩ ወደ ኢለን ነብሰይ ሓታ ዋ ደቅኻ ኣፊርካስ ዓወት ሓፎሽ ኣቤት ጽንዓት ኣቤት ጽንዓት
4: حصوت حصوت النيد بلا كازلخو علال عديو زي اللي كزربا
5: زي تفسوي كنول زلك قربتها صبي غفلتي كاب عين حفاشون زخو ليلا حجيكن بعد افريم كيسمعوه خلو قال انا غير نحسب بابي خا صغريدا
4: انت ود زودي حصوت لي كويس بلا كازلخو
5: اتودي لمي دواي تودي ورا هنا كنن صغر صغر تبلا خمس نبركا من زي فلت كبداون كوري يزلو زي تسقبت لام يا مسيلة زل
4: انت ود زودي نمن تيخة اللفع الفن دلخ رأيو مو رأيو اندو ابزبانا تراح اربعة قلوت
5: نهاري سبزب لخي اخلاس نسخان ما بعبيد دقم ابزبانا اربعة قلوت تبن هتا قد اغسل سريع قتيلاتهم من انت هاكر كتب الديكونتن بزي نمر كبيراتهم
4: بك ولا دلي اتيه تقاكي صغبت
5: كنت تحسم هذا كنت زم يستيراب كبدو حاوي الكاتخي انجي كله قدفو بالسبب كي سمعاتو خلا لبارس ريسكان قرر ودي اللغة نغيت
4: هالراي نغيت
3: زيت خفل واقع يلا

0: acá tenés Juana. زيون أخيلاه أي فلت كانت أمحكي محبر شوعته مستمسرته سلاموي قالسي كم زكايد إن هزبي أرترا مسافلته هزبي أرترا دليتو برتاوي قالسي مخانو بدرفي قلز ميرو قل خابو قوبز دو يوازة عدو كحازة قرب إيابيتم كلاشن علاتم واي أنا قدي واي أنا قدي أبزبن تقادلو كي كون ودي ሰማይንዶ ኣብፀሓዮ ጎተናኻ እዘን ዓይነት ደርፍታት እዝን ካልእን ይድረፍ ነይሩ ማለት እዩ ናይቲ ህዝቢ ድሌታቱ መግለፂ ናባኸኤሉላ ከመይ ፀኒሕኪ
1: ፅቡቅ ኣምላኽ መስከን
0: ካራይ በሊ ስኻ ብ ጀካ ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ ሰለስተን ቁፅሪ ምረፂ
1: ቁፅሪ ሸውዓተ
0: ሸውዓተ ምጉዝዛይ ኣፍሪቃ ኣብ መፋርቅ 1800 ሚኢታት ተጀሚሩ መዓስ ተዛዚሙ
1: 1914 ምስ ምጅማር ናይ ቀደመ ኪነት ዓለም
0: ሙሉ መልሲ ተዓወቲ ምጉዝዛይ ኣፍሪቃ ኣብ መፋርቅ 1800 ዓመታት እዩ ተጀሚሩ ኣብ 1914 ከዓ ተወዲኡ ማለት እዩ ረኺብኪ ኣለኺ ስለዚ ተወዳደርቲ ናብ ቦታ ክንተመለሳ እዞም ስዒበ ዝፅዋዕኩም ተወዳደርቲ እውን ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት ነጥቢ ኣምፂኹም ስለ ዘለኹም ንምፍልላይ ናብ መድረኽ ይዕድም ريان عبد الرحيم كبيت مرتي سنبل

0: شو هذا؟
1: أي رغب كان لخا عوت مرأس لازم نبرتك يا غريتا حنت عند لازلاتك بسلسة قوانقاتات مالت فرنسا جرمن إيطاليا استفلا ليو قومات التونن أوروبا ويتهاجر سويسرلاندا إذا كنو السوغن ولا استفلا ليو كم زعينت بزحنتي هلوة أب عالم كاب زتصوعو توم هاجر أو يسمي عدزل على الزل ومن بحالو هسبي حنتا إذا مالتك تفلي لياتهم سي أي نهاجر أو سمعتهم أي تنكفو من سي غادريكا بزحنت كم زي هايمونوت مهلاوس نحاد هاجر سمرتك تنكفو قديت أيكونا كاليت تورا داريت بيتيل كاليت هتوخيات سعب أب كالاي كينات عالم كندي سابات يوم هو توم سينو ها حمسة شح لا حمسان حموشتان مليون ها حمسان حموشتان شح ما حمسة مليون
2: هتبر
1: هاري أب كالاي كينات عالم كندي سابات يوم هو توم سينو بيت زنبرة كينات مالتيو ها حمسة شح لا حمسان حموشتان مليون ها حمسان حموشتان شح ما حمسة مليون أجوخك زي لكي حان تعدل سلاز غنة حسبها بلك مالسي
2: ها حمسان حموشتان شح
1: أي رغب كيانا اللخي بيتيل مرأ سلاز غنة نعاخون حان تعدلاني راتكي أبقى لي كنات علم كندي سوات يوم هيو توم سينو ما اعتبرني راح تغيك ساب حمسان حموشتن مليون إيدو بيت سحنيرو تهزبي سالساي توالا دارينا موسي كاب مكلغال ودسب أب علم جميرو ناشحات عمتات ززرقح كساب ممهاز صحفتن ممزقاب زلوك زي مسداش يمدب ها حق أنيا تاريخ لا كدما تاريخ ها سنتواي ما تاريخ
0: ما تاريخ؟
1: تهاويخ كان إشتاي موسي أي رغب كيان كام مغلق قال ودسب أو عالم جميرو ناشحات عمتات ززرقاح كساب ممهاز صحفة ممزقاب نزلوك زي مسك إدما تاريخيو زمدب مناتو استيزان لدي كونن صحفة مناي نبرن تتاريخ دجمور اللوغن مسوي دتأساسر ميرو مالتيو رابع التوالة داريتنا لولي أخي قداماي كينات عالم معاس علت ورحي عمت مهرت تجميرو
3: شان جاعت ميتن عصر تربعتن
1: أجغي عمت مهرت رغيب كلغي
3: ثلاثة مدة سنة
1: اسكا ورحي
3: سنة
1: ورحي غيري
3: لكاتيت
1: اي رغب كان حنت عدل علاتكي ورحي تاريفاتك الله جوغي
3: سبتمبر مسكرة
1: اي رغب كان سلسة نتبو رغب كلغي قداماي كينات عالم بعلت عسران شموان تنحملش حنش عتبيتن عسر تربعتني وجاميرو تا ورحي اغلي رغب كان بر تنستارفاس لاز رغب كان سلسة نتبو رغب كلغي مالتيو سلازي تنهي مودات حتوتاتكم تاريفنا نالوا قدامي تواردارين أبخات مليس اللهو هاتي هاي للسلاسة بوقعي ما أستقالي
0: شين شعات ميتن سوعنا أربعتن
1: تعاوت ملو بلسي بشين شعات ميتن سوعنا أربعتن هاتي هاي للسلاسة بوقعي تقالي سلازي رغب كان لخا ملو ملسي بيتيل نهي مودات حتو غير كالاين حد النتاون قبائي هزباوي قنبار حارنة إرترا أبي بوتات خايدو

بثريا أحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. افتتاح المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 العاصمة أسمر. تنظيم سيمينارات جماهيرية في مدينتي كاسل وهانوفر بألمانيا. شرطة المرور بالإقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد تغليظ ترامب للمناورات العسكرية. الفنيتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. افتتح اليوم 20 من أغسطس في قاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمرة المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية في إريتريا 2026، والذي تنظمه وزارة الزراعة تحت شعار تعزيز نظم زراعية وغذائية مستدامة من أجل النمو الاقتصادي الوطني. وشهد مراسم الافتتاح حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة، إلى جانب الخبراء والمهنيين وممثلي المزارعين ومصنعي الأغذية وشركاء العمل، حيث أكد رئيس اللجنة المنظمة الدكتور إفريم جبر مسقل أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة لتبادل نتائج الدراسات والبحوث ومراجعة التحديات والفرص الراهنة في القطاع الزراعي ومناقشة الأساليب والتقنيات المبتكرة وتحديد توجهات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي في البلاد. من جانبه، أوضح المدير العام لإدارة الخدمات التنظيمية والرقابة سيد تخلى أمس قلنا، الذي ألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة، أن تنظيم المؤتمر جاء في أعقاب المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية والذي عقد في يناير 2025، مشيرا إلى أن المؤتمر يجدد التأكيد على الالتزام بتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في البلاد. وأكد السيد تخلأب أن المؤتمر يشكل فرصة للحوار المفتوح وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون، داعيا جميع شركاء العمل إلى توسيع مشاركتهم وإسهامهم في مناقشة الموضوعات المطروحة وتبادل الآراء بشأنها. هذا ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويتناول 8 محاور رئيسية تشمل الإرشاد الزراعي وتطبيق التقنيات ومدى تقبلها من قبل المزارعين والرقمنة الزراعية والقيمة المضافة والأعمال الزراعية وسلامة الغذاء وأمنه وضمان جودته والتكنولوجيا الحيوية الزراعية وخدمات المختبرات والتغير المناخي والتكيف معه والتخفيف من آثاره والموارد الوراثية والحفاظ على التنوع البيولوجي والسياسات الزراعية والرقابة والإدارة. نظم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا سيد كبر عبد خسي يومي 15 والسادس عشر من أغسطس سيمينارات للمواطنين الإريتريين في مدينتي كاسل وهانوفر. وتناولت السيمينارات عددا من الموضوعات من بينها الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة والعالم ودور المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيمات الوطنية ومشروع مدرسة أفهم الداخلية، إلى جانب الخدمات القنصلية. وأوضح السيد كبر عبد تخسي أن العالم يمر بمرحلة تتسم بالحروب وقيام السلام، مشيرا إلى أن الشعب الإريتري يحافظ على تماسكه ووحدته وسلامه ويعمل على ضمان سيادته والتركيز على بناء وطنه مع متابعة الحملات الرامية إلى تغيير هذا المسار والتصدي له بوعي ويخضع. من جانبه، أوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في ألمانيا سيد طعام هيلي في شرح قدمه تحت عنوان المشاركة الشعبية الفاعلة والقوية في تعزيز التنظيم، أن التنظيم يقوم على الإنسان وأنه لا يمكن بناء تنظيم قوي ومستدام من دون مشاركة شعبية، مؤكداً أن العمل يجري وفق خطط لضمان مشاركة جماهيرية فاعلة وقوية. وأكد أن بناء الدولة لا يخص الحكومة وحدها بل هو مسؤولية كل مواطن، موضحاً أن الدولة تستطيع تحقيق التنمية والتقدم في فترة وجيزة عندما يكون شعبها واعياً بقضاياه ومتمسكاً بأهدافه ويعمل بصورة ثابتة ويتحرك من خلال الممارسة الفعلية. وفي ختام السيمينارات، أكد المشاركون استعدادهم الدائم للمساهمة في تعزيز التنظيمات الوطنية والاطلاع بدورهم في القضايا الوطنية. نظم شرطة المرور في الإقليم الأوسط حملة توعوية لسائق المركبات الكبيرة ركزت على تعزيز السلامة المرورية على الطرق. وشملت الحملة التوعوية التي نظمت يومي 14 والثامن عشر من أغسطس أكثر من 300 سائق من سائقي خدمات النقل العام في مدينة أسمرة وشركة ترانسفورن.
وقدم مسؤول التحقيق في حوادث المرور السيد إسياس برهاني ومسؤول الرقابة والعقوبات السيد إساغ يعقوب إرشادات حول أهمية الالتزام بقواعد المرور، مؤكدين أن مخالفة القوانين لا تؤدي فقط إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، بل تخلف أيضا آثارا نفسية واجتماعية لا يمكن الاستهانة بها. وأوضح المسؤولان أن أكثر من 1327 حادثا مروريا وقع خلال النصف الأول من عام 2026 نتيجة مخالفات قوانين المرور أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة بين خطيرة وخفيفة، إلى جانب أضرار مادية قدرت بأكثر من 10 ملايين نقفة. وأشار المسؤولان إلى أن من بين أبرز أسباب الحوادث عدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية، والقيادة تحت تأثير الكحول والسرعة المفرطة، وعدم إعطاء الأولوية إضافة إلى مخالفات أخرى. من جانبه أكد قائد شرطة الإقليم الأوسط الرائد هابتي قبرو استمرار تنظيم حملات التوعية والإرشاد للحد من آثار مخالفات قوانين المرور والسيطرة عليها، داعيا السائقين إلى تطبيق الإرشادات التي يتلقونها والعمل بمسؤولية من أجل خفض معدلات الحوادث وتعزيز السلامة على الطرق. ودعا المشاركون إلى استمرار الحملات التوعوية التي تركز على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق، كما اقترحوا اتخاذ إجراءات لحق الباع الذين يمارسون أنشطتهم في المناطق التي تشهد كثافة في حركة المركبات، إلى جانب تنظيم حملات توعوية مماثلة تستهدف المشاة وراكبي الدراجات. أنجز الطلاب المشاركون في الحملة التنموية الصيفية بمديرية صنعفية مهامهم بنجاح، ووفقاً لمسؤول التعليم في المديرية الأستاذ عمر الدين محمد، فقد تم توزيع 490 طالباً على 3 مراكز في المدينة، وشاركوا في أعمال صيانة التربة والمياه وحفر الحفر لقرص الشتول. من جانبهم قال المعلمون المشرفون أن الحملة أسهمت بشكل كبير في غرس حب الطبيعة وتقديرها لدى الطلاب منذ الصغر. وأوضح عضو هيئة القابات والحياة البرية السيد جرماي السيومة والسيد ألا يتولى برهان أن الحملة جزء من برنامج يهدف إلى تخصيب الأراضي الزراعية وزيادة القطاع الشجري في المديرية. بشكل فضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قبعاً مرحبا بكم على صيد العالمي. أعلن سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية إحراز تقدم في التعاون في مجال الأنشطة النووية مع بدء تفتيش مواد نووية أعلنت دمشق عنها مؤخرا في إطار مساعي تسويات مسائل عالقة مرتبطة بأنشطة غير معلنة تعود إلى عهد النظام السابق، وفق بيان مشترك صادر عن الطرفين. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مؤتمر صحفي في دمشق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي أن التعاون بين الطرفين وصل إلى مراحل متقدمة. وقد أشهد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بتقدم مستوى التعاون مع سوريا في مجال تفتيش المواد النووية ومعاينة بعض المواقع على قرار دير الزور. وأجرى جروسي زيارة إلى سوريا يوم 17 و18 من أغسطس الجاري، شملت موقعاً في دير الزور وموقع الثاني المرتبطاً بمواد نووية اكتشفتها سوريا مؤخراً. أجرت كوريا الجنوبية تدريبات الدفاع المدني بالتزامن مع المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، وذلك في إطار الاستعدادات لحماية السكان وضمان استمرارية الحياة اليومية في حالات الطوارئ. وتأتي التدريبات في وقت اتفقت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تقليص مدة وحجم مناورات درع الحرية أوليتشي السنوية عقب توجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض كبير للمناورات المشتركة. وتم تقليص فترة المناورات من 11 يوماً إلى 5 أيام مع خفض جانب من التدريبات الميدانية. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن تدريبات الدفاع المدني ذات طبيعة دفاعية وتهدف أساساً إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع، وليست موجهة إلى تهديد كوريا الشمالية أو تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. ويأتي تقليص المناورات المشتركة في ظل تحركات دبلوماسية أمريكية تهدف إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية بعد إعلان ترامب أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استجاب لاتصالاته الدبلوماسية. أجرى حلف شمال الأطلسي الناتو مناورات عسكرية في مدينة شينكو وسط رومانيا، وذلك بمشاركة نحو 1000 جندي ومئات المركبات العسكرية. وضمت المناورات قوات من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وأسبانيا ورومانيا، حيث نفذ الجنود تدريبات ميدانية شملت حرب الخنادق والتعامل مع المنشآت الهندسية وفق وكالة أسوشيتد بريس. وتجرى المناورات في مركز جيتا الوطني للتدريب المشترك في منطقة شينكو
وسط رومانيا، حيث شاركت قوات ومعدات عسكرية في تدريبات ميدانية تحاكي ظروف العمليات العسكرية وتعزز قابلية العمل المشترك بين القوات الحليفة. وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود الناتو لتعزيز جاهزية قواته وقدرتها على الاستجابة السريعة، إلى جانب رفع مستوى التنسيق والتشغيل البيني بين القوات الحليفة ولا سيما على الجناح الشرقي للحلف. في الخبر الأخير، دعت الصين إلى احترام السيادة الرقمية لجميع الدول، وذلك في عقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستطلب من الدول أن تنحاز إلى الجانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع بكين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري أن الصين تعرض الانحياز إلى طرف ما وتشكيل تحالفات في مجال الذكاء الاصطناعي. ووفقا لمسؤول أمريكي ومسودة داخلية طلعت عليها رويترز، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإبلاغ عشرات الدول بضرورة اختيار جانب للانحياز إليه في سباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، محذرة إياها من أنها ستستبعد من تحالف للذكاء الاصطناعي تقوده واشنطن إذا انضمت لإطار منافس تتزعمه بكين. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. افتتاح المؤتمر الوطني للدراسات الزراعية 2026 في العاصمة أسمر. تنظيم سيمينارات جماهيرية في مدينتي كاسل وهانوفر بألمانيا. شرطة المرور بالأقليم الأوسط تنظم حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية. سوريا والوكالة الذرية تعلنان تقدما في تسوية الملفات العالقة. كوريا الجنوبية تجري تدريبا للدفاع المدني بعد فقد احترام للمناورات العسكرية. الناتو يجري مناورات عسكرية في رومانيا. إن شاء الله الفاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.